ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صرنا.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أباء عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

انا بخناجر ثم مضينا من اخر ما انتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة في صباح جديد ويوم جديد وبرنامج صباح الشبيبة. أوقات طيبة ويوم سعيد إن شاء الله نتمنى لكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات. دروب السلامة ترافقكم في طرقاتكم ومشاويركم لهذا الصباح، واللي غالبا بتكون للدوام. حين وانا جاية شارع فاضي، يعني ما في احد ابدا. من يداوم هذا الوقت؟ من يداوم هذه الفترة؟ من يطلع للدوام؟ المعلمين والمعلمات يعطيهم الف عافية. الشارع عبارة عن باصات مدرسة، الله يحفظهم ويحميهم يا رب ويوصلهم بالسلامة. يعني المشهد هذا أحب الصباح أشوف طلبة ينتظروا الباص، شباب بنات ينتظروا الباص واقفين، فالله يحفظهم يا رب ويوفقهم ويسعدهم ويسعدنا جميعا إن شاء الله في هذا اليوم وفي مطلع هذا الصباح.

أسعد بهذه المساحة الصباحية اللي نتواصل فيها معكم يوميا على الشبيبة في برنامج صباح الشبيبة، موضوعات وفقرات مختلفة ومتنوعة كالعادة في كل يوم وفي كل صباح. اليوم قلت نغير من فيروز شوي، نحط وردة، بس أنا أريد أسمع هذه الأغنية بتونس بيك، بس ما أعرف هي متى راح تبدأ تغني. خلينا نشوف، يعني الأغنية مدتها 50 دقيقة، إذا شغلتها بالكامل المدير فورا راح يجيني فورا. طيب أنا يعني أريد أسمع الكوبلي هذا مع بتونس بيك وأنا أشرب القهوة، يعني صراحة بتكون لقطة حلوة صراحة، بس ما أعرف إيش قصة هذه الأغنية. يلا خلينا نشوف بنسمع الكوبلي ولا لأ.

ما أعرف هذا البارت مال بتونس بيك متى يجي بهذه الأغنية لمدتها 50 دقيقة. يلا خلينا نروح لموضوع الحلقة أحسن نختصر الوقت. اليوم موضوع الحلقة موضوع شيق وجميل صراحة. اليوم نتكلم عن الوظيفة وكيف نختار وظيفتنا اليوم بناء على الاستقرار أو الشغف. وموضوع يعني شائك وصار لازم الأجيال الجديدة الصغار بالعمر اللي الحين في المدرسة أو مثلا اللي صف ثاني عشر إنهم يفكروا في هذا الموضوع، إنهم يلقوا نظرة على السوق، يلقوا نظرة على احتياجات السوق، إيش الوظائف اللي السوق يحتاج لها في الوقت الحالي. تدرس شيء تحبه أمر مفروغ منه، يعني هذا شيء لابد منه، ولكن الوظيفة أيضا صرت لازم تفكر فيها من هذه الناحية. هنا يجي دور الأب الأم المدرسة أخصائيين التوجيه المهني إنهم يوعوا الطالب ويرسموا له مساره.

هل تختار الوظيفة للشغف أو للاستقرار؟ يعني إيش اللي بتختاره؟ تدرس وتتوظف في شيء أنت تحبه، أو أنك يعني أهم شيء تكون مستقر في شغلك ووظيفة باختصار يعني راتبها زين؟ توقع جواب البنت بيختلف عن جواب اللي يعني جواب إحنا جوابنا كنساء راح يختلف عن جواب الرجل. الرجل عنده مسؤوليات، عنده التزامات، عنده يعني أول ما لا تالي. الاستقرار يهمه أكثر من الشغف والأشياء هذه، يعني أكيد يهمه طبعا، بس الاستقرار راح ياخذ النسبة الأكبر.

هذه الفكرة اللي جت في بالي وأنا أعمل موضوع الحلقة، أنه متطلبات سوق العمل في النهاية شيء لازم ينوخذ في عين الاعتبار. على كل حال هذا موضوع الحلقة لهذا الصباح 9479999975 على رقم الواتساب

بنروح بعد الفاصل لأبرز عناوين الصحف لهذا الصباح.

صباح الشبيبة اليوم الاثنين 28 سبتمبر. بنروح لأبرز عناوين صحيفة الشبيبة. إعفاءات ضريبية جديدة على السلع الغذائية الأساسية والأدوية وإخضاع قائمة واسعة ومتكاملة لمعدل 0%. المحكمة العليا تسجل 87% معدل فصل في الدعاوى خلال العام القضائي الفائت. السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وإطلاق برنامج وطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. إطلاق الحملة الوطنية أمان 2 لمكافحة الإتجار بالبشر وشهر من البرامج التوعوية لدعم الضحايا وتعزيز شعورهم بالأمان. بدء أعمال النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في محافظة الداخلية. 45% إنجاز في مشروع شبكات المياه في المضيبة. وانطلاق مؤتمر ومعرض الذكاء الرابع في صحار بمشاركة 600 شخص من المختصين. مسقط تمثل سلطنة عمان في أكاديمية اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

في الأخبار الاقتصادية، تحديد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% قائمة واسعة ومتكاملة من السلع والمواد الغذائية الأساسية لمعدل 0%. 4 ملايين ريال عماني قيمة صادرات السلطنة من الحبار في 2025، تصدرت فيتنام قائمة الدول المستوردة. وفي الأخبار الاقتصادية أيضا، اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي العماني. أما عالميا، ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في ألمانيا.

أكثر من 200 مليون ريال عماني للمحتوى المحلي في مشروعات الطرق، و 70% من المواد المستخدمة في مشروعات الطرق يتم تصنيعها في السلطنة. أكثر من 156 مليون ريال عماني إيرادات الفنادق المصنفة من 3 إلى 5 نجوم، وارتفاع عدد النزلاء العمانيين بنسبة 2.7%. أما في الأخبار الرياضية، في ملحق الجماهير، المكتب التنفيذي يحسم وجهة خليجي 28 والبصرة في صدارة المشهد. يحب يقرأ أخبار وعلوم الأحمر أيضا، هذا المقال موجود في ملحق الجماهير بعنوان لم ينتهي كل شيء لكننا وضعنا أنفسنا في عنق الزجاجة. الأحمر مطالب بالفوز على الكويت وانتظر نتيجة السعودية والعراق والدخول في حسابات فارق الأهداف، والكثير من التفاصيل في هذا المقال الرياضي. أما في الأخبار الثقافية، سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي مستندة إلى تنوعها الطبيعي والثقافي والحضاري وما تمتلكه من مقومات تشمل المواقع التراثية والأثرية.

لازم أكيد في كل صباح نمر على حالة الطقس المتوقعة في مختلف محافظات السلطنة لهذا اليوم. نبدأ بمحافظة ظفار، الطقس صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة وحالة البحر متوسط الموج. أما في محافظة مسقط الطقس صحو بوجه عام وحالة البحر هادي الموج. تنبيه من الأرصاد العمانية في قرابة الساعة 55 دقيقة من صباح هذا اليوم لتشكل السحب المنخفضة المصحوبة ببعض الضباب المتفرقة اللي يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على أجزاء من سواحل بحر عمان وولايات محافظة مسقط. درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية: جبل شمس 14 درجة، 19 درجة في سيق، 18 درجة في قيرون حريتي. أما درجات الحرارة العظمى في حمراء الدروع 45 درجة، 44 درجة في رستاق، فود، السنينة، عبري، 43 درجة في دمى والطائين، بركة، العوابي، سمائل، ينقل ونخل.

كما شهدت يوم الأمس أجزاء من محافظتي البريمي وشمال الباطنة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة وفرص استمرارها وتوسعها أيضا خلال قادم الوقت. بالنسبة لجبال الحجر أيضا هناك بداية لتشكل سحب ركامية على أجزاء من منطقة أو مناطق جبال الحجر مع فرص لتوسعها خلال الوقت القادم وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا. هذا والله أعلم. هذه آخر مستجدة حالة الطقس من الأرصاد العمانية من صفحتهم على منصة إكس.

ساعتنا الأولى في هذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة. نرجع شوي من جديد لموضوع الحلقة اليوم، نتكلم في إطار الوظيفة يعني زمان مناسب جدا، لأن كلنا يا في الدوام يا رايحين الدوام. إيش الأفضل أو إيش يعني الشيء اللي لازم تحطه في بالك لما تختار وظيفتك؟ الاستقرار أو الشغف؟ 9479997 على رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن موضوع الشغف ونعيد إحياء من جديد. لازم أسبوعيا نتكلم عن موضوع الشغف. ذكر أنفسنا إذا طاقتك في يوم من الأيام قلت، إذا حسيت أنك أنت ما قادر تستمر، ما في دافعية وما في رغبة للاستمرارية، هي محطة طبيعية، يعني شيء طبيعي ويصير، تاخذ وقتك ومساحتك وبعدين ترجع تستعيد نشاطك وقوتك. شخص يداوم يعني كل يوم ونفس الروتين يعيده كل يوم، طبيعي نجيك فترة هبوط يصير عندك في الطاقة، في النشاط، في التركيز، في كل شيء. على ذكر اليوم ضيف حلقتنا يعني راح يتكلم أكثر في هذا الموضوع اليوم، مخصوص الضيف علشان يوضح لنا يشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع، وموضوع كيف الشخص يصير حاله لما يكون مستهلك في العمل ولما يستهلك نفسه أكثر من اللزوم. أربعة سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب لكل اللي حاب يشاركنا في موضوع الحلقة. صباح الخير سامي، شكرا على تواصلك معنا. صباح الخير سعيد، يقول صباح الخير وطني، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وسعينا، اللهم آمين. يا سعيد شكرا على تواصلك. وعندنا رسالة من فايز، أعتقد أن أكثر ما يستحق أن يسعى له الإنسان ويبذل مجهود لكي يصل له هو أنه يكون إنسان طيب لطيف سوي، يعترف بأخطائه ويسعى دائما أنه يصلحها. الإنجاز الأهم في الحياة هو أنك تكون إنسان سوي، تحب لغيرك ما تحب لنفسك. صباح العافية لأصحاب القلوب الصافية، طاقم الروعة والإبداع والتميز. الله الله يا فايز، طاقم صباح الشبيبة، شكرا، صباح الخير فايز. في ساعتنا الأولى في صباح الشبيبة لهذا اليوم موضوعات مختلفة بنناقشها وبنتطرق لها، بنبدأ في الأخبار عندنا في البلد على الصعيد المحلي، وبعدها نشوف إذا في أخبار عالمية أو قصص معينة ملهمة. وأكيد ضيف الحلقة القادمة إن شاء الله في ساعتنا القادمة للمهتمين إنهم يسمعوا وبيحضروا اللقاء، راح يتكلم أكثر عن الإنتاجية في العمل وعن الشغف وكيف إنه طاقة الإنسان ممكن فعلا أنها تكون متغيرة خلال أيام العمل.

سأفكر إيش ممكن نسمع. يعني الساعة 7 الصباح مش معقولة راح أشغل يعني تامر حسني الساعة 7 الصباح. يعني حيرة ترى، أنا كل يوم أعيش حيرة في هذا الموضوع. يعني يلا الجد بالموجود، يعني خلينا نطلع الفاصل هذا ونرجع بعدين في محطة قادمة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات

ما زال الوسط الرياضي عندنا في السلطنة وفي الخليج نشط بسبب خليجي 27، وأمس تم تداول مجموعة من الأخبار حول من اللي راح يستضيف النسخة القادمة بمشيئة الله. وتتجه أنظار الأوساط الرياضية الخليجية اليوم الاثنين لاجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اللي راح يحسم هذا الملف اللي هو ملف استضافة النسخة رقم 28 من البطولة. في ترقب أكيد للمدينة القادمة اللي راح تحتضن هذا الحدث الخليجي المقبل بمشيئة الله. وتقدم العراق بملف رسمي لاستضافة خليجي 28، برزت مدينة البصرة بصورة خاصة باعتبارها الخيار المطروح للاستضافة مستندة لتجربتها السابقة في تنظيم البطولة لما احتضنت خليجي 25 في سنة 2023. هذه النسخة طبعا اللي يتوج فيها المنتخب العراقي باللقب على أرضه بعد ما فاز على منتخبنا الوطني في المباراة النهائية. على كل حال هذا الاجتماع مستمعين اللي راح يحدد من هي المدينة اللي راح تستضيف النسخة القادمة يأتي في وقت تواصل في مدينة جدة استضافة منافسات خليجي 27 لتتحول أنظار الاتحادات والجماهير الخليجية بالتوازي مع منافسات البطولة الحالية إلى ملف النسخة المقبلة والوجهة اللي راح تستقبل المنتخبات الخليجية. بعدما يعني لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن المدينة أو يعني وين راح يتم عقد خليجي 28، سمعنا كلام يعني إشاعات كلها لا صح لما يتم تداوله يعني الفترة الماضية أو يوم الأمس، بس هذه بعض التفاصيل اللي احنا راح نذكرها ونشوف اليوم في الاجتماع يعني راح يتم بشكل رسمي الإعلان عن المدينة. الاتحاد العراقي تقدم بطلب لاستضافة خليجي 28 قبل الإعلان الرسمي، هم تقدموا بطلب وأيضا يتم مناقشة المدينة اللي راح تستضيف مباريات البطولة بما يتعلق بالملف العراقي البصرة أو بغداد. إلى جانب طبعا سجلها في هذا الجانب في استضافتها النسخة رقم 25. فيما يتعلق بالمدينة اللي راح تستضيف خليجي 28، نرجع لخليجي 27 ويترقب الشارع الرياضي الخليجي أيضا نتائج المباريات القادمة بعد ما تم استثناء منتخبات وبعد ما ترشحت منتخبات للدور القادم.

يوم الأمس كان عندنا مجموعة من المباريات، وحامل اللقب البحرين يغادر البطولة.

إذن المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي الخليج حتى الآن مستمعين الأحبة: السعودية، الإمارات وقطر، واللي غادروا الكويت، البحرين، اليمن. البطاقة المتبقية ما بين منتخبنا والعراق، كلها فيها حسابات وكلها فيها نتائج وتفاصيل ليعرفها يعني خبراء كرة القدم والشباب أكثر مني، فبالتالي ننتظر الفترة المقبلة، وعندنا مباراتنا أيضا مع الكويت بكرة إن شاء الله.

إذن الديربي القادم ما بين قطر والإمارات. قطر والإمارات. منتخبات صراحة اللي تتنافس الحين جميعها منتخبات قوية، يعني الإمارات، قطر والسعودية أيضا. صفح السوشيال ميديا الحين نشوف إيش في مستجدات، إيش في أخبار رياضية. طيب طبعا فيما يتعلق بخسارتنا مع السعودية، ما زال الشارع الرياضي يعني الموضوع ما زال حامي. في تصريحات من إعلاميين، من صحفيين، من لعيبة كورة سابقين، في مقابلات كثير على مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الخسارة هذه. أغلبها يعني من وجهات النظر اللي رصدتها وأنا أشوف المقابلات هذه أمس واليوم، إنه المدرب ما استوعب إيش يعني كأس الخليج، والبعض يقول إنه كأس الخليج للمنافسة مش لأنك أنت تجرب لعيبة جدد مثل ما المدرب دائما يصرح في تعليقاته.

كل حال يعني هذه آخر مستجدات البطولة خليجي 27 في مدينة جدة. نشوف ننتظر مباراتنا بكرة إن شاء الله مع الكويت، وأيضا يعتمد على مباراة العراق والنتائج وحسبة طويلة عريضة. يعني يلا نسأل الله التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. نروح لموضوع الحلقة قبل ما نطلع الفاصل، تذكير سريع. اليوم نتكلم عن الاستقرار والشغف. إيش راح تختار؟ إيش راح تختار؟ وأتوقع الأغلب راح يعني يتفق معي في ظل هذه الظروف يعني الحالية والتأثيرات اللي تصير، أتكلم عن تأثيرات الاقتصادية، راح تختار أكيد الاستقرار. وظيفة فيها راتب مجزي، مستقرة الأمور، تمام، كل شيء تمام، هذا بحد ذاته نعمة. كم وكم نعرف أشخاص، كم وكم نعرف شهادته في شيء ووظيفته في شيء ثاني، هذا هو حال الدنيا الحين. فأحسن أنك أنت من البداية تشوف السوق إيش محتاج وتدرس بناء عليه. في تخصصات كثيرة طالعة الفترة الجاية، يعني إن شاء الله راح يكون لهم نصيب من الوظائف. هنا عاد أنت عليك تقرأ السوق، تسأل مثلا بالنسبة للطلبة يسألون الشخص المتخصص في المدرسة أو في الجامعة مثلا. أحيانا حتى نشوف طلبة الجامعة يغير أكثر من مرة مسار المهني وأكثر من مرة تخصص، يكون هو وصل هذيك المرحلة ما يعرف بعد إيش يريد يدرس. هذه أيضا نقطة لازم الأهالي يناقشوها مع أولادهم. على كل حال 947-999-75 على رقم الواتساب. تختار الشغف وتختار الاستقرار لما يكون الموضوع متعلق بالوظيفة. كده يعني أنا مثلا لو سألتوني أختار، يعني أحاول أني قدر الإمكان أجمع ما بين الاثنين. إذا ما قدرت يمكن راح أختار يعني الشغف. أتوقع أني راح أختار الشغف، لأن بدون شغف أنا ما راح أقدر أستمر أصلا، ما راح أقدر أواصل. إذا اخترت الاستقرار ممكن أكون عندي فلوس وغنية وكل شيء يعني مستقر وتمام حواليني، بس لا، ما بيكون لي نفس أني أداوم إذا ما كنت أحب الوظيفة هذه يعني، فراح أطلع منها أو راح يصير شيء خلاص. فالشغف لا، الشغف يمكن بالنسبة لي أكثر أهمية يعني. وإذا اجتمعوا الاثنين مع بعض، الشغف والاستقرار، أنت شخص جدا جدا جدا محظوظ، جدا محظوظ. يلا خلينا نطلع الفاصل هذا ونرجع نسولف أكثر في الموضوع.

بالأمس تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لسواح يتعدون على السلاحف البحرية في منطقة رأس الحد. دون ما أذكر يعني تفاصيل الفيديو، كان صراحة يعني لا مقطع غير لطيف. فبعد ما انتشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، على طول هيئة البيئة اتخذت الإجراءات القانونية بحق هؤلاء السواح اللي ظهروا وهم يعتدون على السلاحف البحرية في منطقة رأس الحد، وقالت أنه يعني هذه السلوكيات تخالف التشريعات والأنظمة المعمول بها لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. وهذا المنشور نشر على صفحتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التهاون مع الممارسات اللي تضر بالحياة الفطرية أو تهدد موائلها الطبيعية، ودعت المواطنين المقيمين والسياح أنهم يلتزموا بالضوابط والتعليمات لزيارة مواقع تعشيش السلاحف، عدم لمسها والاقتراب منها أو إزعاجها والإبلاغ عن أي ممارسات قد تضر بالحياة الفطرية. فالحين مواقع التواصل الاجتماعي للأسف يعني تنشر أنت مقطع ما تتوقع أنه ممكن يوصل لهذا العدد من المشاهدات. هذا اللي صار مع هؤلاء السواح، نشروا المقطع على موقع التواصل الاجتماعي وصار اللي صار، تم يعني رصدهم ووصلوا لهم وجاري اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفعلا يعني مش بس إن الموضوع إنك تحترم البيئة الفطرية والمكان اللي أنت فيه وتحترم يعني للبيئة الحيوانية أيضا، لا أنت تحترم أيضا، هذا جزء من احترامك لنفسك اللي أنت سويته. صراحة شيء كان غير لطيف يعني. ف دائما تصير مثل هذه المواقف وعلى طول يتم اتخاذ اجراءات قانونيه في حق هؤلاء السياح. انت في بلد تحترم عادات وتقاليد البلد، تحترم المكان اللي انت فيه، انت رايح في بيئه يعني انت رايح تشوف تعشيش السلاحف، ليش تتصرف بهذه الطريقه؟ اصلا السلاحف عندها حساسيه حتى من الضوء، بس من الضوء، فما بالك بالتصرف اللي هم سووه يعني. طيب نروح شوي نطلع برا، نروح لبانكوك وتايلاند تحديدا. يوم الأمس سلطنة عمان نصحت المواطنين المتواجدين في تايلاند أخذ الحيطة والحذر نظرا للأمواج الغزيرة التي تشهدها العاصمة بانكوك وعدد من المناطق في تايلاند، وهناك توقعات باستمرارها واحتمال حدوث فيضانات. ودعت السفارة الجميع أنه يبتعد عن المناطق المنخفضة، تجنب ارتياد البحر ومتابعة إرشادات السلامة المحلية. أيضا السفارة نوهت العمانيين الموجودين في بانكوك أو في تايلاند أنه ممكن تصير تأخيرات مرورية، صعوبات في التنقل بسبب تجمعات المياه، وأوصت بتخصيص وقت إضافي للرحلات المتجهة للمطارات ومراكز النقل، وأيضا وضعت اللي هو أرقام الاتصال للتواصل مع مركز اتصال السياحة أو الشرطة السياحية في تايلاند. وفعلا انحسرت مياه الفيضانات في أجزاء من بانكوك يوم الأمس بعد ما توقفت الأمطار الغزيرة اللي كانت تسبب فيضانات وأدت إلى إعلان المدينة كمنطقة كوارث. الأمطار خفت حدتها، ما تبقى إلا سحب متفرقة، بالتالي السلطات قدرت أنها تتصرف في هذا الموضوع وتسرع جهود تصريف هذه الكم الكبير من المياه وتخفض منسوبها. يتوقع انحسار الفيضانات تدريجيا في حال عدم هطول أمطار جديدة. كمية الأمطار اللي هطلت على بانكوك حوالي 300 مليمتر خلال 48 ساعة حتى يوم السبت، مما أدى إلى غمر طرق رئيسية بالمياه وبعض السيارات غرقت بشكل كامل. والعاصمة أعدت 233 ملجأ مؤقت ونقلت حوالي 4200 شخص إلى هذه الملاذ.

نرجع من جديد لأخبار السلطنة وبلدية مسقط. تغلق متنزه الصحوة مؤقتا، هذا ما أعلنت عنه مستمعين الأحبة بلدية مسقط. راح تغلق المتنزه من 27 سبتمبر ل 1 أكتوبر، يعني فترة بسيطة جدا، لإتاحة المجال لتجهيزات وإقامة فعالية ملتقى الطفل والأسرة

شكرا سعيد، شاركنا دائما سعيد أجواء الصباحية وأرسل لنا صورة يقول أنا في المزرعة والأجواء حرارة. أي والله حرارة الصباح والظهر، ما زال الجو حار صراحة. يقول أنا رشح قطر للفوز بلقب البطولة، هذا توقعيش. أوكي سعيد يرشح قطر وهي فعلا أحد المرشحين، يعني صعب أنك تحسمها، لازم نشوف المباريات الجاية. عندنا قطر الإمارات وعندنا السعودية، هم الثلاث مرشحين الأقوى من وجهة نظر المتواضعة يعني حتى الآن.

صباح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة، وأيضا كل من يتابعنا عبر منصتنا المرئية على منصة إكس على العنوان @شبيبة، تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة. احنا في نهاية ساعتنا الأولى معاكم هذا الصباح وهذا اليوم، نصبح بالخير على كل مستمعينا في هذه اللحظات عبر تردداتنا في مسقط الباطنة وأيضا في صلالة. خاص ومميز أحب أوجهها في هذه اللحظات لصديقتي نعيمة. شوف لما يكون الصديق دعم وسند هو أول واحد بيفتح الراديو بيسمع. نعيمة صباح الخير ويعطيك العافية، مخلصة دوامها وراجع البيت. اسمع نعيمة عاد سامحيني، كل حد عارف نش راجع يعني البيت الحين. الزحمة، عطينا تحديث للمكان اللي انت فيه والزحمة، اتوقع ناحية الخوض والسيب يمكن في حركة شوي لحد الساعة 9 لحد الساعة 10 في حركة دؤوبة يعني. الله يحفظك وتوصلي بالسلامة ان شاء الله نعيمة. طبعا هي الاسم الحركي لها نعيمة من ايام الجامعة، بس اسمها الحقيقي شيء ثاني، بس خلينا على نعيمة، انا متعودة ناديها نعيمة. طيب موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأحبة، الشغف أو الاستقرار، إيش راح تختار في موضوع الوظيفة اليوم؟ لو كان عندك الخيار تختار تشتغل في شيء أنت شغوف فيه وتحبه، أو تختار اللي يوفر لك حياة كريمة واللي يوفر لك استقرار؟ 9479999975 على رقم الواتساب. ومثل ما كنت أقول لكم يعني قبل الفاصل، بالنسبة لي راح أختار الشغف، لأنه بدون شغف ما تقدر تواصل أصلاً، ما راح يكون عندك حيل. في ناس عندها القدرة على موضوع الاستمرارية، يعني تقدر تستمر في دوام فترة طويلة وعادي أمورها طيبة، ما شرط تحبها 100% أو راضية في 100%، وهذا أيضاً شيء زين أنك أنت عندك ما شاء الله نفس طويل تقدر تستمر تقدر تواصل. بس بدون حافز بدون شغف يعني بالنسبة لي عندي شوي تحفظ على هذا الموضوع الصراحة، لأنه هو الأهم، هو اللي بيعطيك الرغبة والدافعية أنك تصحى كل يوم تروح الدوام تعيد الروتين. بيمر العمر، بيمر العمر سريعا سنة ورا سنة وانت على هذا الروتين وانت على هذا الحال، فلازم يكون شيء انت تحبه، هذا الأكيد. رأي صديقنا شات جي بي تي إيش بيقول في موضوع الحلقة اليوم، الشغف أو الاستقرار؟ يقول مش اختيار أبيض وأسود، الاستقرار يعطيك مساحة نفسية ومالية، والشغف يعطيك معنى ودافع للاستمرار. الأفضل تختاري استقرار ما يطفيك وبعدين تبنين داخله أو بجانبه طريق للشغف. ولو اضطريت تختار من البداية الاستقرار أولا، بشرط ما يكون ثمنه التخلي النهائي عن الشيء اللي تحبيه. على فكرة هذه من المرات النادرة جدا جدا في تاريخي مع شات جي بي تي اللي يعطيني خيار واحد واضح، دائما هو وسطي وحيادي ومستحيل يميل لكفه ضد الكفة الثانية. بس اليوم حتى جد جي بي تي يقول لك اختار الاستقرار، يعني وين الكلام الوردي؟ وين الكلام الإيجابي؟ وين تمسك العصا من النص؟ حتى جد جي بي تي تغير يقول لك من الآخر اختار الاستقرار بعدين ابني عليه، يعني اختار وظيفة أنت مستقر فيها بعدين ابني عليها، عاد أنت أسوي أشياء يعني ضبط أمورك لنفسك بحيث أنك تحب المجال اللي أنت فيه، زملائك في العمل، القهوة، الإفطار، أجواء في الدوام وكذا، ويلا وهي كلها 30 سنة يعني يمكن تتنقل في أكثر من وظيفة، يمكن تترقى، عاد هذه يعني متروكة لكل واحد ومساره وخياراته. 9479999975 نعيمة، بما أنش طلبت إهداء ما أعرف جاف بالي هذه الأغنية، يلا اهداء ليش وللمستمعين ايضا. خلينا نسمع ونرجع معكم في ساعتنا القادمه ان شاء الله مستمعينا الاحبه، وموضوعات متنوعه ومختلفه على صباح الشبيبه.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله وعلى بركة الله نبدأ معكم ساعتنا الأخيرة لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة. دروب السلامة نتمناها لكم مستمعينا الأحبة وين ما كنتوا تستمعونا في هذه اللحظات، وأيضا تحية أكيدة لكل متابعينا عبر منصاتنا المرئية. إذن بالتزامن مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم نتكلم عن الاستقرار والشغف، راح يكون ضيفنا في محطاتنا القادمة بمشيئة الله، والحديث راح يكون على كيف نحافظ على طاقتنا النفسية خلال يوم العمل. وش هي أكثر العوامل اللي ممكن تستنزفنا إحنا كموظفين، وكيف من الممكن إنه إحنا نتجنب قدر الإمكان الاحتراق الوظيفي؟

هذه هي المساحة القادمة إن شاء الله مع ضيف صباح الشبيبة اللي مهتم بحضور هذا اللقاء إن شاء الله. وإذا عندكم أكيد أي سؤال للضيف ممكن نسأله، اليوم مفتوح المجال الموظفين أكيد يعني الموضوع اليوم شائك ولازم نخصص له مساحة فعلا لأنه يستحق ويتزامن شوي مع موضوع الحلقة اليوم.

طيب طبعا سلطنة تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي مستندة إلى تنوعها الطبيعي والثقافي والحضاري وما تمتلكه من مقومات تشمل المواقع التراثية والأثرية لهذا اليوم اللي صادف 27 من شهر سبتمبر من كل عام. كان في يوم الأمس هذه السنة كان تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. في هذا طبعا تأكيد لأهمية التقنيات الحديثة في تطوير الوجهات وتحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات والأزمات في ظل التحولات المتسارعة مستمعينا الأحبة اللي تشملها أو اللي يشهدها العالم في موضوع السياحة. وهذه التقنيات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أدى إلى قراءة سلوك المسافر بشكل أسرع وأسهل. ناهيك طبعا عن أنه قطاع السياحة عندنا في السلطنة واحد من القطاعات اللي تساهم في التنويع الاقتصادي وأحد المرتكزات الأساسية وفق رؤية متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على تراثنا وهويتنا وثقافتنا العمانية. وكيف بالإمكان نستفيد من المجتمعات المحلية من الفرص اللي يوفرها هذا القطاع؟

شكرا على تواصلكم معنا على رقم الواتساب. ايش يقول سعيد؟ ما دام فرصة المنتخب انا انت بعدك يعني انت سعيد بعدك بالمنتخب، انا اريد اسكر الموضوع وانت تذكرني فيه. قول ما دام فرصة المنتخب قائمة لا نيأس ولو بنتائج الآخرين، عسى إن شاء الله بأي طريقة كانت، اللهم وفقنا للتأهل إلى دور الأربعة، اللهم آمين. أنا ظنيت أننا خرجنا من المنافسة، يعني والله إحنا ما خرجنا وما خرجنا سعيد، يعني إحنا ها وها، يعني رجل واحدة برا ورجل داخل، ما نعرف بعدنا. فنشوف بكرة مباراتنا مع الكويت، وفي مباراة أخرى للعراق، كلها يعني فيها نتائج وفيها حسبة، فيها رياضيات باختصار، وأنا ما شاطرة في الرياضيات، ما أقدر أدخل معاكم في هذا الجانب يعني. فالله يوفقنا إن شاء الله، يعني إن شاء الله، يعني عجبني في سعيد أنه متفائل. يلا التفاؤل مطلوب، تفائلوا بالخير تجدوه. وعندنا اليوم عندنا الإعلان عن المدينة اللي راح تستضيف البطولة إن شاء الله النسخة القادمة، وبكرة عندنا مباراتنا مع الكويت، يعني تقريبا بكرة راح تتوضح الصورة بشكل كبير، من اللي بقى ومن اللي بيطلع ومن المنتخبات اللي تأهلت لنصف النهائي. أنا شوف بنتابع المباراة للمتعة صراحة، هي المباراة ممتعة يعني بحد ذاتها، بغض النظر عن النتائج في النهاية، أنت تشوف منتخب بلدك يلعب وتريد تقرأ يعني التغيرات اللي يسويها المدرب، تريد تقرأ أيضا سلوك اللعيبة، خاصة أن جزء كبير منهم جديد، عندنا شهر واحد كأس آسيا، فبالتالي أنت تريد تشوف الوضع وين وين وين بيوصل الموضوع، وإيش النقاط القوة ونقاط الضعف، والإعلاميين الرياضيين والمحللين يريدوا يبنوا على تحليلهم وعلى كلامهم، فبالتالي الكل أكيد أنه راح ننتظر وراح نترقب مباراتنا بكرة مع الكويت. ونشوف يعني بعد الخسارة المؤلمة مع السعودية، وطلعوا اللاعبين وصرحوا الكثير، يعني في تصريحات كثير، أحمد الكعبي، عصام الصبحي، في وعود إن شاء الله تعويض في مباراة الكويت. الله يوفقهم ويسادة خطاهم، وإحنا مع الأحمر إلى آخر نفس بمشيئة الله، وإذا طلع الأحمر وإذا انتهت مباراة بكرة خلاص، يعني بالنسبة لنا كأس الخليج كأنها صفحة وطويناها. أكيد بنتابع وبنعرف الأخبار والمستجدات، بس دام السامبا الخليج ما موجود فخلاص يعني تفقد شوي أهميتها البطولة على الأقل بالنسبة لي.

طيب نروح لهذا الفاصل. الفاصل وين الفاصل؟ الفاصل عبد الكريم عبد القادر. إيش رأيكم في اختياراتي اليوم؟ اليوم في تحسن شوي في موضوع الاختيارات يعني. يلا قيموني بعد الأغنية.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية. إذن المساحة اللي نخصصها لضيف حلقتنا لهذا اليوم مثل ما ذكرت قبل الفاصل كيف بالإمكان أنه نحافظ على طاقتنا النفسية خلال يوم العمل وسط الكثير من الأشياء اللي تستنزفنا، وقبل ما يدخل الموظف أو إحنا قبل ما ندخل في مرحلة أو في حالة الاحتراق الوظيفي، وتفاصيل كثيرة قادمة في هذا الموضوع راح أناقشها مع ضيفي في الاستوديو لأسعد أكيد بتواجده هذا الصباح معنا في استوديوهات الشبيبة، الأستاذ سالم بن حمد المعمري أخصائي إرشاد وتوجيه في كلية العلوم الشرعية وأخصائي نفسي وعلاقات أسرية وزواجية في مركز زلفة. صباح الخير أستاذ سالم.
1: صباح النور والسرور. أهلا أستاذة جمانة، سعيد جدا بوجودي اليوم معكم في هذا الصباح المشرق الجميل.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ سالم، احنا أسعد أكيد بتواجدك معنا. قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع اللي مفروض نتكلم فيه، لازم تشاركنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. السؤال اليوم يقول في الوظيفة، هل راح تختار الاستقرار أو الشغف؟ الاستقرار طبعا المقصود في الاستقرار المالي أو المادي بنسبة كبيرة، إيش راح تختار؟
1: بصراحة هذا سؤال صعب، ولكن من الناحية النفسية يعتبر السعي حول أو السعي بالتجاه

0: فيها الشغف هو أفضل صحيا ونفسيا. فكثير من الحالات التي رأيناها تجد الأشخاص مستقرين ماليا جدا جدا ولكن مع هذا غير مستمتعين بحياتهم.
1: صحيح.
0: فعندما يفعل الإنسان ما يحب يشعر بطمأنينة أكثر، بهدوء أكثر، ينعكس هذا إيجابا على صحته النفسية.
1: صحيح. بس الاستقرار المادي أيضا مطلوب في هالزمن؟
0: أكيد طبعا، نحن ما ننكر أبدا الاستقرار المادي وهو أساسي من الأسس لا يستغنى عنها أي إنسان في الحياة، ولكن للشخص أن يتخيل حياة مليئة دعنا نقول بالمنغصات ومع وفرة مالية، وفي الجهة الأخرى حياة نفسيا مستقر ولكن لا أقول بأن هناك شظف أو قلة مالية، وإنما يوجد من المال ما يكفي.
1: ما يكفي. نعم. كلام جميل أستاذ سالم. طيب نروح للموضوعات المختلفة اللي بنتكلم فيها في حلقتنا اليوم. في البداية إيش معنى أنه للموظف أو لنا إحنا كأشخاص يكون عندنا طاقة نفسية في بيئة العمل، وكيف نعرف أنه إحنا صرنا مستنزفين نفسيا؟
0: بالنسبة لموضوع الطاقة النفسية، تعرف الطاقة النفسية عادة بأنها هي القدرة على إنجاز المهام الوظيفية بكفاءة عالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يخرج الموظف من بيئة عمله يوجد لديه طاقة وقدرة للقيام بمهامه الاجتماعية. طبعا كما نعرف بأن الجميع أو الأغلب يقوم بأدوار اجتماعية كثيرة.
1: صحيح.
0: فهو في خارج بيئة عمله الأب والأم والأخ والأخت والجار وغيرها من الأمور.
1: صحيح.
0: فنستطيع أن نجمل تعريف الطاقة النفسية بأنها القدرة على القيام بجميع هذه الواجبات بكفاءة عالية. أما بالنسبة لموضوع الاستنزاف فبيكون طبعا التعريف بالعكس، حيث أن التقصير أو عدم القدرة أو عدم قدرة الإنسان للقيام بشيء من هذه الواجبات أو في جانب من هذه الجوانب من جوانب الحياة يعتبر علامة من علامات الاستنزاف.
1: بس صعب الإنسان أنه يوازن كل هذه الجوانب أو يعطيها حقها، لازم بيكون مقصر في واحد من هذه الجوانب.
0: في هذه الحالة، وأنا أتصور في هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن متسارع جدا جدا،
1: صحيح،
0: يجد الإنسان نفسه ملزما بالتنظيم والترتيب، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه بحسب الاستطاعة. فلا بد للشخص أن يكون في عمله بكامل طاقته العملية ومن أجل أن يؤدي إلى مهام محددة، وكذلك لديه مهام أسرية واجتماعية يجب عليه أن يقوم بها أيضا بحسب طاقته وبأوقات محددة أيضا.
1: يعني قد ما يقدر يحاول أنه هو يوازن بين جوانب حياته المختلفة.
0: نعم بالضبط هو هذا.
1: طيب نتكلم عن الموظف اليوم وصار في وعي في موضوع الاحتراق الوظيفي والاستنزاف، إيش هي أكثر العوامل من وجهة نظرك أستاذ سالم اللي ممكن أنها تستنزف الموظف خلال يومه؟
0: بالنسبة لعوامل الاستنزاف هي كثيرة جدا ولا نستطيع أن نتحكم بها لأنها هي مؤثرات خارجية، ولكن هناك أمر أو شيء نستطيع أن نتحكم به. تعرف إيش هو؟
1: إيش هو؟
0: هو تأثرنا بهذه العوامل. الإنسان هو الذي يقرر مستوى تأثره بهذه العوامل الخارجية، سواء كانت ضغوط عمل، مسؤوليات، علاقات، مهام، غيرها من الأمور. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإيجابية في التعامل والتعاطي مع هذه الضغوط خلينا نسميها أو العوامل. فكلما كان الإنسان ذا وعي أكثر وإيجابية أكثر في التعامل مع هذه الأشياء، حدث ماذا؟ حدث نوع من التوازن، وتجنب بذلك الإنسان موضوع الاستنزاف.
1: صحيح. وأتوقع أن هي يعني أستاذ سالم مثل العضلة تمرنها، يعني أنت ما أول ما راح تتوظف بيكون عندك هذه القدرة أنك أنت ما تتأثر. طبيعي الإنسان يتأثر، تصير أشياء في الشغل، مديرك قال لك كلمة، الزحمة الشارع كل يوم، أشياء كثيرة ممكن تجيب الواحد الاستياء. مع مرور الوقت هو يطور هذه المهارة، هي تصير مثل مهارة وأنت جالس تطورها أو مثل العضلة وأنت جالس تمرنها، فيصير عندك قدرة أو مرونة نفسية أوسع، فبالتالي تقدر أنك تتعامل أكثر مع هذا الموضوع. يمكن مع مرور الوقت بتحس أنك أنت ما تتأثر، ما صارت تتأثر فيك مثل ما كانت تسوي في السابق، بل على العكس. يعني أنا أشوف أنك وفر هذه الطاقة بتصرفها في أشياء أهم برا الدوام، مع الأهل، مع الأصدقاء، إلى آخره.
0: هو أستاذ بالنسبة هنا في نقطة أحب أن أنوه إليها.
1: تفضل.
0: بالنسبة لموضوع المرونة النفسية أو الصلابة النفسية الذي أشرت إليه في كلامك، يتحقق للإنسان بطريقتين. الطريقة الأولى التجربة والخطأ، بحيث أنه يدخل في مجال العمل ويجرب ويجرب ويجرب، ثم بعد ذلك يستنتج الطرق الصحيحة. الطريقة الثانية هي الوعي الناتج عن الثقافة، بحيث أنه يبحث عن المصادر الموثوقة لإدارة ضغوطه، سواء كان باستشارة متخصص أو بالقراءة في هذا المجال أو غيرها من المصادر الآمنة والموثوقة، ويتعلم حرفيا، أنا أقصد كلمة يتعلم، كيف يدير مشاعره، الجانب العاطفي، وكيف يتحكم أيضا في المؤثرات الخارجية، وكيف يتجنب الجانب السلبي منها.
1: جميل. وهذه هو السؤال القادم لك أستاذ سالم. يعني اليوم في حياتنا في عندنا الزحمة، عندنا كثرة الإشعارات مثلا، توترنا، أحيانا استعجالنا في بداية اليوم، كل هذه الأشياء ممكن يكون لها قدر أن هي تفقدنا تركيزنا أثناء العمل. والحين أنت شايف يعني السوشيال ميديا، الإنستغرام، الإشعارات، مشتتات. يعني كنت أتكلم في الأسبوع الماضي في أحد مواضيع الحلقة أنه صرنا ما نقدر نركز في أداء عملنا أو في أداء مهمة بدون ما تدخل تتصفح إنستغرام، تيك توك، أي مواقع، أي شيء من مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم كيف بالإمكان أنه نخلي هذه الأشياء لها تأثير أقل، بحيث أنها تكون في جودة شوي في مهام عملنا الأخرى؟
0: دعيني في البداية أبدأ بموضوع الزحام. الزحام حقيقة لو نظرنا إليه نظرة إيجابية سنجد فرصة جميلة جدا جدا لإعادة التوازن النفسي.
1: كيف؟
0: سؤال جميل. في الزحام يستطيع الإنسان، طبعا كل واحد منا يتوقع أنه يبقى في الزحمة نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، حسب المكان الذي ذهب إليه وحسب الظروف المرورية في ذلك اليوم. كيف نستفيد من الزحام؟ لابد أن ننظر للزحام نظرة إيجابية، بحيث أننا نخصص للزحام برنامج خاص، وهذا البرنامج عادة يكون هدفه تطوير وتنمية الذات من كل النواحي. أول ناحية، ناحية الترفيه. ربما يمكن للإنسان أن يستخدم الزحام للترفيه عن نفسه، استماع مادة علمية هو يحبها، هذه نقطة. النقطة الثانية، ممكن نستخدم الزحام للتفكير واتخاذ قرارات، وخاصة الآن ما شاء الله موجودات اللي هن وسائل المساعدة على التفكير، دعني أسميها إذا صح التعبير، وهي الذكاء الاصطناعي بمختلف تطبيقاته. يستطيع الإنسان في سيارته الآن أن يقوم بحوار مع أي وسيلة من وسائل الذكاء الاصطناعي ويتخذ قرارات معينة في بعض الأشياء. كذلك الزحام فرصة جميلة جدا للتواصل، التواصل الهاتفي أقصد، مع الأقارب، مثلا الزوجة تتواصل مع زوجها، الزوجة تتواصل مع زوجتي، مع الأبناء لإطمئنان عليهم هاتفيا. وطبعا هنا أنبه على نقطة مهمة جدا، دون أن تحمل الهاتف. الحين ما شاء الله أصبحت السيارات مزودة بأنظمة تجنب السائق حمل الهاتف، وهذا شيء جيد جدا وإيجابي.
1: أكيد.
0: كذلك ممكن في الزحام أيضا نتعلم مهارة جديدة أو نتعلم معرفة جديدة. في من قصص النجاح التي سمعناها وقرأناها أن بعض الأشخاص تعلموا لغات جديدة في الزحام، بحيث أنه يخصص الزحام، عفوا، يخصص وقت الزحام وقتا للتعلم.
1: أيوة.
0: ويأخذ كل يوم درس أو درس ونصف وغيرها من الأمور.
1: وفي يعني مثل ما انت ذكرت من التقنيات الحديثة تساعدك اي شيء تريده، وكل شيء تريده، تريد تسمع مادة معينة، تريد تسمع بودكاست، تريد تتعلم لغة جديدة، اي شيء انت تريده بتلاقيه في منصات التواصل الاجتماعي وفي الذكاء الاصطناعي. طيب، تعدد المهام وهذه واحدة من الأشياء اللي تم الترويج لها في فترة من الفترات، أنك أنت حاول تكون ملتي تاسكر، يعني تسوي أكثر من شيء في نفس الوقت. فهل هذا فعلا يساعدنا اليوم أنه إحنا ننجز في أعمالنا أو يستهلك طاقة ذهنية وفي النهاية ما راح تقدر تخلص الشغل اللي عليك؟
0: بالنسبة لموضوع تعدد المهام، هذا أمر نحن نعيشه يوميا، وكل موظف أتصور الآن المستمعين الكرام يعيشوا هذا الموضوع، تعدد المهام وكثرة المطالبات.
1: صح، مطلوب منا مليون مهمة في اليوم.
0: كلام
1: مضبوط. يتعايش يسوي إيش يخلي.
0: أيوة، الحل الأمثل لمثل هذه الأمور هي التنظيم. لابد أن ننظم. أنا لاحظت حقيقة في الفترة القصيرة الماضية، خلال 5 سنوات الماضية، أن الناس ابتعدوا كثيرا عن مسألة الكتابة. لماذا لا نرجع إلى الكتابة، إلى الورقة والقلم؟ وإذا كنا لا يتعذر ذلك، لماذا لا نكتب حتى في الأجهزة اللوحية في هواتفنا؟ جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية تدعم هذه التقنية. النقطة الأولى للتخلص من الضغط النفسي الناتج عن تعدد المهام هو تنظيم المهام وكتابتها. لابد أن نعلم الدماغ بأنه يجب عليك أن تقوم بالمهمة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا واحد. ثم نصنفها التصنيف التالي، في أعلى القائمة المهام العاجلة والمهمة، ثم نرتبها على وفي أسفل القائمة غير عاجل وغير مهم، مع إعطاء كل مهمة وقت محدد. بهذه الطريقة نستطيع أن نتجنب تداخل المهام ونرفع من كفاءتنا، مع التأكيد على نقطة مهمة جدا وهي الراحة بين المهام. عندما ننتهي من مهمة أو مهمتين نأخذ قسطا من الراحة ونكون نوعا ما لطفاء مع أنفسنا. أستاذة جمانة، ربما تستغربي إذا قلت لك من هو أقسى شخص
1: على نفسه.
0: على نفسه، أيوه.
1: من
0: هو نفسه الإنسان؟ أقسى شخص أو جهة قد تحكم على الإنسان هو نفسه. فلذلك أدعو مستمعين الكرام أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم وينظموا أوقاتهم وينظموا مهامهم. المهام كثيرة لا شك في ذلك، ولكن التنظيم يجنبنا الكثير من التشتت ويرفع من جودة العمل ومن الأداء.
1: أكيد أكيد أستاذ سالم. طيب اليوم في مجال العمل صار الموضوع الحدود النفسية أكثر وعي من السابق داخل العمل، فما زال في بعض المجتمعات خليني أقول ممكن يفهم كأنه تقصير أو كأنه عدم تعاون. مديرك طلب منك تعمل شيء إضافي أو تأخذ مثلا شغل زملائك متغيب عن دوامه إلى آخره، فكيف هنا الموظف يوفق ما بين وعيه هو بحقوقه ووعيه بالشيء اللي لازم يعمله، أو أنه الإدارة تنظر لنا لا هذا مثلا غير متعاون أو في تقصير منه؟
0: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع اللي المطالبات الكثيرة وكثرة المهام وغيرها، وقد يفهم من الأمر عدم التعاون وغيرها من النظرة السلبية، الحل هو الوعي والتعامل مع هذه الأشياء بواقعية. كيف ذلك؟ بحيث لو طلب مني مديري مثلا أن أقوم بعمل كذا كذا كذا، ما يمنع أن أوضح له بأني الآن أقوم بعمل كذا وكذا وكذا، هل أقدم هذا أم هذا بناء على توجيهه. الآن ما أصبح التعامل بين المدراء وموظفيهم بالإيميل.
1: صحيح.
0: فهو لو أرسل لي إيميل يطلب مثلا، لو أرسل المدير لموظفه إيميل يطلب منه عمل كذا كذا كذا، يستطيع أن يرد عليه يقول الآن أنا أقوم بعمل كذا كذا كذا، فأيهما أقدم؟ فأنا لا أستطيع أن أقوم بعملين في وقت واحد. أكيد مستمعينا الكرام يتفقوا معي أنه لا يستطيع الشخص أن يتحدث في مكالمة هاتفية وفي نفس الوقت يقوم بكتابة إيميل أو رسالة
1: مثلا،
0: هذا لا يستطيع. فبالتعاون وبالوعي وبالتفاهم يستطيع أن الإنسان يرتب أعماله.
1: صحيح، أحيانا يعني أفضل جواب ما يكون مثلا أنك أنت ترفض العمل بالمرة ولا أنك تسوي بالمرة.
0: أكيد.
1: أحيانا في حل وسط.
0: أكيد.
1: تكلم مع مديرك، تناقشه إلى آخره. طيب تكلمنا قبل شوي عن أهمية أن الواحد يأخذ بريك أو توقف بسيط ما بين كل مهمة ومهمة. في أشخاص دوامهم طويل، يعني ما شاء الله من 8 إلى 4، تقريبا عدد كبير من يومه هو في الشغل، 9 ساعات 8 ساعات تقريبا، فلا بد لمثل هذا الشخص علشان ما يستنزف نفسه في يومه وفي حياته بالعموم انه هو ياخذ فترات توقف قصيرة. ايش اهمية هذه الفترات؟ هل هي فعلا مفيدة ولا بتشتت اكثر لانه بيستخدم السوشيال ميديا او بيسولف الى اخره؟
0: فترات الاستراحة أو الراحة هذه مهمة جدا جدا جدا، وخاصة أن أغلب الناس يعملوا أمام شاشات، فيحتاج الإنسان إلى فترة راحة من الضوء المنبعث من الشاشة، سواء كان شاشة الكمبيوتر أو شاشة الهاتف. للعين علينا حق حقيقة، يعني نحتاج على الأقل في كل ساعة 5 دقائق نريح أعيننا من الإضاءة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للراحة كيف تكون؟ لابد أن نستريح استراحة حقيقية بحيث حتى نبتعد عن السوشيال ميديا، نبتعد عن وسائل الاتصال. إذا أمكننا أن نخرج من المكتب أو من بيئة العمل نوعا ما لمدة 5 دقائق فقط لا أكثر، نغير هواء الغرفة ونمارس نوع من النشاط البدني الخفيف مثل المشي، مثل تناول بعض الخفائف. طبعا أنا أقصد بالخفائف الأشياء الطبيعية، نوع من المكسرات أو
1: الفواكه
0: أو مع الابتعاد عن المنبهات القوية جدا مثل القهوة السوداء والشاي وغيرها من الأمور. كذلك عدم الاشتغال بالأخبار العاجلة أو ما تسمى الآن بالإشعارات. هذه الإشعارات سبب رئيسي جدا جدا في التشتت، تجعل الإنسان متشتت بحيث أنه لا يصد إما أن يفكر في الخبر الذي جاء به الإشعار أو يرجع مرة أخرى إلى عمله. لماذا؟ لكي يكمل عمله. فالأفضل للموظف أن يطفئ هذه الإشعارات نهائيا ويتأكد تمام التأكد أن لو حدث أمر مهم جدا سيأتيه اتصال.
1: أكيد
0: لن يصله الخبر المهم في إيميل أو
1: رسالة.
0: أو رسالة أكيد سيكون باتصال. يعني
1: صحيح،
0: فالإشعارات حقيقة هي سبب من أسباب التشتت وسبب من عدم التركيز وبالتالي عدم الكفاءة في العمل.
1: فعلا لأنها تضعك في حالة ترقب. أكيد. من أرسل، من اتصل، إيش صار، إيش ما صار إلى آخره. طيب ممكن أن نمر خلال يومنا بموقف معين يضايقنا أو يزعجنا، مثلا صار موقف معك في الشارع لا سمح الله، مثلا صار معك موقف في شغلك أو في دوامك لا سمح الله مع مديرك، زاد توترك، زاد قلقك، خلاك ما مرتاح باختصار، وهذه أشياء تصير وتوك أنت مستفتح، توك بادي اليوم وبعد وراك يعني يوم طويل، بس انت ما تريد هذا الموضوع يستنزفك وتجلس طول اليوم تفكر فيه، شايلنا معك طول اليوم. ايش ممكن نسوي في هذه الحالة علشان الموضوع ما ياخذ حيز كبير من تفكيرنا ويأثر علينا بشكل كبير؟
0: ده سؤال جميل جدا، لكن دعيني اجيب عليه بسؤال اخر.
1: طيب
0: عندما نتعرض لموقف ضاغط، من هو الذي يقرر اني اشعر بالضغط او اشعر بالتوتر؟ من هل يقرر هذا الموقف أم أنا؟
1: أنا طبعا.
0: ممتاز. فلذلك يجب أن الإنسان وخاصة في التسارع الحياة حقيقة يجب أن يتصف الإنسان بشيء من الوعي ويفصل تمام الفصل بين خلينا نقول المؤثرات الخارجية والجانب العقلي والجانب العاطفي عنده. في كثير من الأحيان حتى نتجنب التوتر وردة الفعل الغير محسوبة للمؤثرات الخارجية يجب علينا أن نستحضر الجانب العقلي المقرون بالوعي. هذا
1: حتى بهذه اللحظة ما وقوطة ومعصب
0: يعني. تمام، هذه الأمور التي أتحدث عنها حالي الآن هي يجب أن يكون قد أعد لها الإنسان مسبقا، بحيث أنه إذا بحيث أنه ماذا يكون قد امتلك آلية معينة أو مهارة في عدم إدخال هذه المؤثرات الخارجية إليه، بحيث أنه لا يفكر فيها، يتجنبها، بحيث يشغل نفسه بأمور أهم. أيوة هم أمور أهم، لا شك أنه عنده أمور أهم. يعني مثلا لو أن شخص تعرض لمضايقة في الطريق
1: مثلا
0: ماذا كيف يفعل؟ يستحضر أنه يجب عليه أن يصل مبكرا إلى دوامه، يستحضر أنه ربما هذا الشخص قام بهذه المخالفة ولديه عذر، ربما لم ينتبه، ربما هذا الشخص يشتكي من ضغوط أو يشتكي من وضع غير طبيعي
1: أو عنده حالة طارئة
0: أو غيرها من هذه الأمور. بمعنى آخر نتعامل مع الموضوع تعامل إيجابي، نغلب الجانب الإيجابي دائما، مع التذكير بنقطة مهمة جدا هي أن انفعالي وتوتري لن يغير من الوضع شيء، بالعكس هذا سيستنزف طاقتي النفسية.
1: صحيح.
0: فبما أن النتيجة ستكون سلبية على نفسيتي وعلى يومي وعلى غيره، فالمنطق والعقل يقول الصواب أن تتجنب هذا الأمر وتتجاهله تماما. لابد أن نتعلم فن التجاهل.
1: صحيح، يعني كأن شيء ما صار
0: فعلا.
1: جميل. طيب يعني السؤال الآن أستاذ سالم، كيف أنا أفرق إذا أنا كنت مستنزفة أو إذا كان تعب عادي بيروح؟ الإنسان ممكن يتعب، ممكن تمر عليه فترات ما يكون في أوج نشاطه وطاقته، تمر علينا أيام كذا نداوم تكون يعني بس أنت مداوم بس ما تكون تركيزك وطاقتك وشغفك كل هذه الأشياء حاضرين، فكيف أفرق؟ كيف أعرف هل أنا تعبانة بس ومحتاجة أرتاح، محتاجة شوية صفي أفكاري، أو أنا وصلت لمرحلة استنزاف نفسي على في صعيد الوظيفة، وصلت لمرحلة الاحتراق الوظيفي؟
0: سؤال جميل صراحة. الفرق بين التعب الطبيعي والاستنزاف النفسي هو أن الإنسان إذا كان يشعر بتعب طبيعي فمن الطبيعي أنه إذا خرج في إجازة يرجع بهمة عالية وبشغف عالي وباندفاعية جميلة جدا، أو وكذلك في نهاية اليوم، حيث أنه عندما يسترخي الإنسان في بيته بين أصدقائه وأقربائه وعائلته يشعر بنوع من الهدوء والسكينة دون أن يشعر بتعب أو إرهاق. هذا هو علامات التعب الطبيعي. أما الاستنزاف النفسي فهذا عبء وشعور بالكسل طوال اليوم، وحتى لو خرج الإنسان في إجازة قصيرة عادة لا تعمل هذه الإجازة بشكل إيجابي أو بشكل مؤثر في الشخصية، فتجد الإنسان يخرج إجازة ويرجع من الإجازة بنفس الوضع، هذا يعاني من استنزاف نفسي، يجب عليه أن يوقف مع نفسه وقفة.
1: طيب إيش يسوي يوقف مع نفسه؟ إيش المفروض في هذه الحالة؟ يعني إيش يسوي إذا الإجازة ما نفعت؟
0: ممتاز. الاستنزاف النفسي عادة يكون له محددات أو له مصادر. يبحث يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال: أين تذهب طاقتي؟ أين تستنزف؟ فيجب عليه أن يجلس مع نفسه جلسة تأمل، أو يستعين بمتخصص ويبحث أين تذهب طاقتي، وممكن في الطريق المؤدي إلى العمل، تعامله مثلا في نوع من السلبية مع وسيلة النقل سكان سواء سيارة أو غيرها، كذلك يمكن تعامله مع المستخدمين الطريق أيضا يكون في نوع من
1: تسرع وانفعال
0: نعم. أو في بيئة العمل، ربما في هو مثلا يتم استنزافه من ناحية المجاملات، أنا يجب أن أجامل زميلي، أنا أخذ عمله أقوم بعمله وعملي، هذا فيه استنزاف.
1: صح.
0: أو ممكن يكون مستنزف خلنا نقول ماديا أيضا، يجب أن يبحث ما هي
1: النقطة، وين المصدر اللي قاعد يستنزف،
0: أين الخلل. أكيد سيصل إلى مصدر أو عدة مصادر، وهنا يأتي دور التعامل الإيجابي ويأتي دور الوعي، كيف أتعامل مع هذه المصادر أو هذه المخارج التي تستنزف طاقتي. وطبعا لكل موضع من هذه المواضع طريقة معينة وإيجابية في التعامل معها.
1: نعم صحيح، كلام جميل أستاذ سالم. طيب اليوم إيش عادات ممكن ننصح فيها الموظفين، عادات بسيطة ممكن تساعدنا على الحفاظ على طاقتنا النفسية قبل ما نوصل نفسنا لمرحلة الإرهاق ومرحلة التعب وإلى آخره؟ إيش نقدر نسوي كعادات ونحافظ عليها وبتساعدنا؟
0: إذا كنت أريد أن ألتزم بعادة وعادة واحدة فقط، لأن كثرة العادات هذه قد تؤدي إلى تشتت أيضا.
1: صحيح.
0: فأدعو حقيقة المستمعين الكرام إلى الالتزام بعادة التنظيم. اكتب دائما مهامك الوظيفية ورتبها حسب أولوياتها، وبعد أن ينتهي يومك اكتب إنجازاتك. كل هذا لن يأخذ أكثر من 5 دقائق. بعد نهاية اليوم اكتب إنجازاتك واكتب المهام التي ستقوم بها غدا، واتركها هذه، واترك هذه الورقة في أين؟ في المكتب. لماذا؟ عندما إن شاء الله تعالى تأتي في اليوم الثاني إلى العمل تجد بأن جدولك قد رتب، أنا عندي المهام كذا وكذا وكذا وكذا، إذن لديك رؤية واضحة. كذلك أيضا بالنسبة للمهام أو خلينا نقول المطالبات الاجتماعية، اكتب ماذا يراد منك في المجتمع. أنا اليوم مثلا يجب أن أسأل ابنتي ماذا فعلت في الواجب، اليوم أطمن عن أذهب لطمئنان أو إرسال رسالة لجاري الذي في المستشفى، اليوم مثلا يجب أن ألاقي زميلي في المسجد، وغيرها من المهام. الكتابة هذه توضح للدماغ أو نعلم أدمغتنا بوضوح ودون الدخول في نوع من العشوائية. العشوائية عادة مصدر كبير جدا من مصادر استنزاف الطاقة النفسية.
1: نعم، كلام جميل، وعادة فعلا مثل ما أنت ذكرت في بداية اللقاء أستاذ سالم بطلنا نعملها مع التقنيات الحديثة وكذا، ولكن الملاحظات أو النوتس عندك في التلفون ما عليك لازم تكتب هذه الأشياء، خاصة مع كثرة المهام والعمل والشغل وأشياء كثيرة تطرأ في يومنا ممكن ننسى، فبالتالي تحط ملاحظات صغيرة بسيطة إيش اللي لك وإيش اللي عليك، وتوقع أنها راح تكون مفيدة يعني لك على المدى البعيد. طيب كيف بالإمكان نفصل ما بين نفصل نفسيا ما بين العمل والحياة الخاصة، وكيف نخلي تلفون ومثلا الإيميلات الرسائل إلى آخره، مثلا خلص أنا دوامي أو خلص شغلي خلاص أريد أسكر هذا الباب، أريد الوقت اللي بعده يكون وقت خاص فيني، بس كيف راح نسوي هذا الشيء وأنت عندك جروبات الدوام، عندك إيميلات الدوام، ومديرك ممكن يتصل فيك والدوام مخلص إلى آخره؟
0: سؤال جميل. قبل أن أجيب على هذا السؤال دعيني أرجع للسؤال الماضي وهو بالنسبة لتنظيم اليوم.
1: نعم.
0: الآن أصبحت التطبيقات ممكن أن ننظم اليوم عن طريق المفكرات أو المذكرات، ما لازم بالكتابة، حتى بعمل منبهات صوتية. يستطيع الإنسان أنه يجب عليه أن أفعل كذا وكذا وكذا صوتيا، يعني إذا كان الإنسان يجد مشقة وعناء في موضوع الكتابة
1: يكتب، يسجل رسالة صوتية،
0: يسجل رسائل صوتية، وهذه الرسائل الصوتية يستطيع أن الإنسان يستمع لها فيما بعد، أو يستطيع تطبيقات أيضا تحولها إلى كتابة.
1: جميل. أيوة. جميل.
0: وهذا أيضا عامل كبير جدا من عوامل تنظيم الوقت وتنظيم خلنا نقول اليوم بشكل عام. بالنسبة للسؤال الذي تفضلت فيه اللي هو كيف نفصل نفسيا بين أو نرتب وننظم بين حياتنا الخاصة أو نصنع توازن بين العمل وبين حياتنا الخاصة.
1: صحيح.
0: ما كل الوظائف يتم التواصل فيها مع الموظف بعد العمل. هذه الوظائف العليا ووظائف خاصة معينة لها طبيعة معينة، وعادة الموظف يجد عائد مادي نتيجة التواصل معه في خارج العمل. حسب
1: يعني
0: حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.
1: نعم.
0: فإذا كان الشخص من هذا النوع اللي هو يتم التواصل معه خارج العمل، فليتأكد بأن التواصل معه عادة يكون للأشياء الضرورية والمهمة. وكما أسلفت في بداية الحلقة بأن التواصل هذا عادة يكون مهم، لذلك يكون هاتفيا وليس عن طريق الإيميل أو الإشعارات أو غيرها من الأمور. من النقاط أيضا المهمة جدا للفصل بين بيئة العمل وبين حياتنا الخاصة هو تخصيص هاتف للعمل وآخر لحياتنا الشخصية أو الهاتف العام. والآن ما شاء الله أصبحت الهواتف متطورة بحيث أنه الجهاز الواحد يستطيع أن يكون فيه أكثر من هاتف.
1: صحيح.
0: هو جهاز واحد ولكن يستطيع أن نضع فيه أكثر من شريحة. ونستطيع أن نستخدمه بأكثر من واجهة أيضا.
1: أكيد أكيد.
0: وهذا أيضا يساعد كثيرا في تنظيم أو الفصل بين العمل وبين حياتنا الخاصة. الإنسان يجب عليه أن يفصل أو أن يقوم بالتوازن بين 3 أشياء حقيقة وليست شيئين. 1 العمل، 2 الحياة الخاصة بي أنا كوني فرد كوني إنسان، والطرف الثالث هي الجانب العلاقات ويشمل الزوج والزوجة والأبناء والعيال والمجتمع بشكل عام. لابد أن يخلق الإنسان توازن بين هذه 3 أمور. عادة العلاقة بالعمل تنتهي بخروج الموظف من مقر عمله.
1: جميل.
0: إذ عادة لا يتم الاستعانة بالموظف إلا في أضيق الحدود خارج عمله، فلذلك يجب على الموظف أن لا يشغل نفسه بهذه الأمور، بمعنى لا يراقب مثلا جروب الدوام في الواتساب، ما ينتظر الإشعارات في الإيميل، يغلق الإشعارات نهائيا، لأن الآن هو خارج العمل وغير مطالب قانونيا ولا وظيفيا بأي مهمة، وهو خارج، فلماذا يشغل نفسه بهذه الأشياء؟ إضافة إلى ذلك هو خارج عمله، لديه مهام أخرى، لديه مهام اجتماعية، لديه مهام تجاه نفسه، لديه مهام تجاه الآخرين، فيجب عليه أن يشغل نفسه بماذا؟ بهذه المهام أيضا.
1: أكيد.
0: كذلك من النقاط جدا المهمة هي الاستمتاع بالحياة بطريقة أكثر إيجابية من الواقع. أستاذة، بالنسبة أغلب المستمعين الآن لديهم أطفال، صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم ويحفظهم.
1: آمين.
0: دائما أقول كلمة، دعونا نستمتع بطفولة أطفالنا، بالنسبة لنا دعونا نستمتع بطفولة أطفالنا، غدا سيكبرون وسيصبحوا ما شاء الله في وضع لا يمكن أن نستمتع به عندما كانوا صغارا، أليس كذلك؟ نقطة المهمة أيضا، أطفالنا الآن في مرحلة يصنعوا فيها ذكرياتهم، مثل ما نحن صنعنا ذكرياتنا عندما كنا صغار مع أهلنا، كذلك أطفالنا الآن يصنعوا ذكرياتهم، فلماذا لا نبني أو لا نصنع لأطفالنا ذكريات جميلة بعيدا عن خلينا نقول مشتتات، مثل العمل، مثل بعض الأشياء اللي هي نحضرها إلى البيت. طفلك لا ذنب له في أن تحضر عملك إلى البيت، بل له حق عليك أن يستمتع بوجودك، أن تلعب معه، تعيش معه طفولته، تصنع له ذكريات جميلة. دائما أجمل العطاء هو العطاء العاطفي وليس العطاء المادي. أطفالنا لا يريدون هدايا وألعاب غالية أو رخيصة، بل يريدون حضن، يريدوا أن تلعب معه، تشاركه لعبته، تشاركه اهتماماته، تسأله عن يومه، تسأله عن زميله، تسأله عن هذه الأمور هي تبعث بالارتياح للموظف نفسه، للإنسان نفسه، وكذلك يمتد الأثر الإيجابي حتى إلى الطفل، بل ويشمل الأسرة كاملة. تجد الأسرة التي تعيش هذا الجو من الفصل التام بين العمل والوظيفة وبين الحياة الاجتماعية والحياة الخاصة، تجد تعيش نوع من المودة والألفة والدفء العائلي الجميل،
1: وبينهم ترابط. يعني
0: أكيد
1: كلام جميل أستاذ سالم. نختم بهذا السؤال، إيش هي العلامة اللي ممكن يستدل فيها الشخص اليوم منا أني أنا ما محتاج إجازة، أنا محتاج تغيير حقيقي في طريقة إدارتي للضغوط العمل؟
0: سؤال جميل جدا، وهو مناسب جدا، والكثير أتصور الكثير يعاني من مثل هذه الأعراض، دعينا نسميها. يجب على الإنسان بين فترة وأخرى، قد تكون 6 أشهر هذه الفترة وقد تكون سنة، أن يقف وقفة تأمل ووقفة تقييم. يجب أن أقيم نفسي في عملي، هل أنا منجز؟ هل أنا مرتاح؟ هل هذا العمل سيوصلني إلى الأهداف التي وضعتها لحياتي بشكل عام؟ نقطة ذكرتها سابقا وهي مسألة التخطيط للحياة. عندما يضع الإنسان الخرائط أو الخطط لحياته، يبدأ بخطة كبيرة جدا، ثم بعد ذلك يقسم هذه الخطة إلى أهداف. هل هذا العمل يشبع حاجتي من جميع النواحي؟ هل يشبع حاجتي في التخصص، التخصص الذي درسته؟ شغفي، هل أنا أحب هذا العمل أو لا أحب هذا العمل؟ هل هذا العمل يشبع حاجتي المادية؟ ما هو المقابل الذي أدفعه نتيجة هذه نتيجة مثل التزامي في عملي؟ هل هذا المقابل عبارة عن مثلا نقول وقت، جهد، صحة، علاقات عائلية، أشياء كثيرة ندفعها مقابل أعمالنا؟
1: أكيد.
0: فإذا وجدت بأني أدفع للعمل أكثر من المستحق، فيجب أن أقف هنا وقف التأمل.
1: كلام جميل أكيد ومهم هذا الشيء يعني لكل الأشخاص، حتى كان موظف كان رائد عمل إلى آخره، إنه هو يقف مع نفسه ويقيم دائما الموقف ويشوف اللي يعني ما يخلي الأيام والحياة تسحبه وهو ما منتبه. استمتعت صراحة في الحوار معك أستاذ سالم، في إضافة وختام؟
0: في الختام حقيقة أحب أن أوجه كلمة للمستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشبيبة، وهي كن لطيفا مع نفسك، لا تقسو عليها، انظر دائما إلى الجانب الإيجابي من حياتك، وبإذن الله تعالى ستجد بأنك تستمتع بحياتك
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ سالم بن حمد المعمري، أخصائي إرشاد وتوجيه في كلية العلوم الشرعية وأخصائي نفسي وعلاقات أسرية وزواجية في مركز زلفة. شكرا لك أستاذ سالم، أتمنى لك يوم وصباح سعيد إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أستاذ.
1: شكرا.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

إذن بكذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة. نشكر كل من تابعنا وكل من تواصل معنا خلال هذه المساحة اليومية الصباحية اللي نلتقي فيها معاكم ونسولف وناخذ أخباركم وعلومكم ومجموعة من الموضوعات المتنوعة والمختلفة في كل يوم وفي كل صباح. بنرجع لكم بكرة بموضوعات إن شاء الله جديدة وآخر الأخبار والعلوم ونناقشها ونتطرق لها معاكم. في تقديم وإعداد الحلقة جمان الزعابي و إخراج الحلقة عهد الزجالي. نشوفكم بكرة، صباحات سعيدة ودروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم، مع السلامة.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنمى لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نما. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. وزارة العمل تكشف في لقاء إعلامي منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 111 دولارا أمريكيا وسنتا واحدا. ملتقى ظفار للتخطيط الصحي الذي بدأ أعماله بصلالة يناقش على مدى 3 أيام سبل تجويد الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتمكين الكوادر والتنفيذيين في مجالات التخطيط والإدارة الصحية بالمحافظة. النادي الثقافي يحتفل بتدشين إصداراته الجديدة لعام 2026 في لقاء احتفى بالكتاب العمانيين وإنتاجهم الأدبي والثقافي، وقد رعى الحفل سعادة وكيل وزارة الإعلام. غرفة تجارة وصناعة عمان تستقبل وفداً أندونيسياً لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات السياحة العلاجية والعلوم الطبية. الاجتماع 51 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يناقش خطط العمل والتحول الرقمي بجدة. وبدء أعمال النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لعام 2026 بمحافظة الداخلية بمشاركة نحو 350 مشاركا من مختلف محافظات سلطنة عمان، ويستمر 2 يوم. وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وكذلك سلطنة عمان تشارك الدول العربية الاحتفاء بيوم الزراعة العربي الذي يسلط الضوء هذا العام على أهمية استدامة المراعي العربية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. هذه أبرز أخبار الشبيبة في حلقة اليوم. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا للحديث أكثر حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد الرقمي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بسلطنة عمان بعد هذا الفاصل.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: شريك شبابي.
1: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع متابعين الأحبة الأوفياء في البعد الخامس، هذا اللقاء اللي يجمعنا بكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، على مدى ساعتين نقلب فيها أبرز الأخبار والموضوعات ونحاور ونبحث عن السؤال الذي يلبي رغبات المستمع أو يقدم الفائدة، يقدم المعلومة. وفي كل مضامين الحلقة نحاول أن نختار ونحدد مسار حلقة البعد الخامس في تردداتها مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5. ومرحبين بكل اللي تابعنا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب، احنا أيضا ظاهرين على هذه المنصات بشكل مباشر، وكثير من المقاطع المتعلقة بالحلقة أو الحلقات للبرامج الأخرى في الشبيبة على منصة الانستغرام. ونفتح باب الاتصال 2499-0000، هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر، الواتساب 947-779-975. مستمعين الأكارم، في يعني وقت صارت فيه البيانات هي بمثابة النفط الجديد إن صح التعبير، والخوارزميات هي اللي أصبحت تتخذ القرارات في كثير من الأمور نيابة عنا. لكن هناك سؤال جدا جدا مهم، من يملك مفاتيح عالمنا الرقمي في هذا الوقت؟ اليوم الذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بشات ومناقشة وسؤال وإجابة، بل أصبح وكيلا، بإمكان هذا الوكيل أن يستلم المهام، يستلم الأعمال ويقوم بتنفيذها من البداية إلى النهاية. ومعنا في سلطنة عمان لم تقف يعني الدولة متفرجة، فهناك تجارب فعلا وطنية بدأت تكتب حضورها، ومنها سناء هي منصة تقدم نفسها بأنها أول وكيل ذكاء اصطناعي عماني طورته شركة مبحث. فكيف نحمي سيادتنا الرقمية؟ كيف نحول الوكلاء الأذكياء إلى محرك حقيقي للاقتصاد الرقمي العماني؟ يسعدنا أن نرحب بضيفنا وندخل ونبحث في هذا العالم وكل هذه المضامين المتعلقة بوكلاء الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد الرقمي، مع ضيفنا هنا أيضا يصمم ويبني منظومات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مهندس منظومات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، المهندس الخليل العبدلي. مساك الله بالخير أستاذ الخليل، حياك الله يبارك فيك.
2: طلب النور، اهلا وسهلا استاذ حفيظ،
1: الله يسعدك. يعني خليني ابدا هذا السؤال.

0: منه تلخيص أو كتابة محتوى. جميل.
1: أنا راح أدخل في صلب هذا الموضوع وأنا أتحدث أكثر، وربما أيضا نقترب من كثير من الموضوعات في هذا الجانب. طيب أستاذ، لو طلبت منك تشرح لي رجل كبير في السن، وهذا الرجل ربما بعيد عن المنظومة، مهندس منظومات ذكاء اصطناعي للمؤسسات، يمكن كيف يمكن أن تشرح لي رجل كبير في السن؟
0: غالبا يعني انت مثل ما تعرف الهندسه هي يعني صناعه طبقات وتوصيلها ببعض لاجل انشاء تدفق عمل او لاجل سريان تدفق عمل معين. فغالبا يعني اذا اشرحها لشخص كبير في السن ضروري اشوف خبرته او خلفيته في المجال التقني هذا، بس غالبا ممكن بكل سهوله نسميه عامل لديك، بدل اول كنت تسميه متحدث يتحدث معك أو يكتب لك حديث، الحين صار عامل أو موظف يكتب هذا الحديث ويرسله ويحطه كتذكيرات أو يحطه في محفظة بيانات.
1: وجه شكر وتحية في هذه اللحظة للزميل بدر البلوشي، يعطي العافية، هو بدر متابع لنا عن بعد في إدارة هذا النقل المباشر، يعطي العافية بدر، وإحنا نحاول كذا نكون قريبين منكم ويعني نختزل كثير من الأمور والتفاصيل في مفاهيم بسيطة. طيب إيش اللحظة الأولى اللي كانت بالنسبة لك هو اختيار طريق الذكاء الاصطناعي أن يعني يصبح أمر مهم في حياتك وتتخصص وتبحر في هذا المجال؟ ليش هذا المجال بالتحديد؟
0: مبدئيا الحقيقة يعني الحقيقة الشيء اللي أشعل الشرارة عندي في البداية هو أصلا قلة المحتوى العربي التقني، فبدأت من هذا المنطق، هو أني أنا أصنع محتوى تعليمي في التقنية، بس لما جاء عصر الذكاء الاصطناعي حولنا المجال للذكاء الاصطناعي لأنه هو المجال اللي شفناه أنه له مستقبل وله استخدامات أوسع في هذا المجال. فالشرارة الثانية كانت هو أنه ننشئ الأدوات التقنية أو المنظومات والأدوات، عذرا، الأدوات التقنية العربية. فلما جاء عصر الوكلاء قلنا لا، إحنا الحين يحتاج أنه نخصص كلمة عربية وعمانية إلى وكيل، فقلنا إنه هذا لازم تكون رسالتنا، وإن ننشئ وكلاء ذكاء اصطناعي سواء للمؤسسات أو للعمانيين بشكل عام.
1: جميل جميل. أنا قبل ما أنتقل إلى محور الذكاء الوكيل الذكاء الاصطناعي، خليني شوي أفهم منك أكثر. عندما نقول هذا المصطلح السيادة الرقمية، الكلمة الكبيرة بالنسبة لكثير من الناس، هل السيادة هي السيادة الرقمية هنا أقصد هي هو شعار سياسي في اعتقادك أم ضرورة تقنية؟ وبكلمات بسيطة كيف يمكن أن نشرح مفهوم السيادة الرقمية؟
0: باختصار مفهوم السيادة الرقمية هنا معناته أنه المؤسسة تكون صانعة أو الدولة تكون صانعة ومستخدمة لأدواتها بنفسها، بدل لا تكون تأخذ التقنيات من برا، تقنية تصنع داخل وتستخدم داخل. فمقصود بكلمة سيادة هنا هذا أول شيء واجب وطني، يعني ما له دخل بالعبارات السياسية. نعم. هو واجب وطني وضرورة وطنية للمؤسسات اللي موجودة في الدولة، سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات في القطاع الخاص. ضروري نركز الحين على السيادة الرقمية عشان نضمن أنه البلاد ما تكون محتاجة لفترة طويلة لتقنيات خارجية، تكون هي تنشئ التقنيات من داخل وتصدرها للخارج وتستخدمها كذلك في الداخل.
1: جميل. يعني موضوع السيادة الرقمية بالنسبة للدولة أمر مهم جدا يتعلق بالتقنية، بالتحول الرقمي، كثير من
0: خصوصية البيانات، أهم شيء
1: خصوصية البيانات،
0: حيث أنه اللي يشيل بياناتها هي برمجية أنشئت داخل الدولة وتشغل من داخل الدولة، بكذا إحنا نحقق السيادة الرقمية.
1: طيب

0: أجنبية. أين تذهب هذه المعلومات؟
1: باختصار تذهب إلى خوادمهم، إلى السيرفرات الخاصة بهذه المؤسسة. يعني ممكن بعض المؤسسات تقول لك إنه والله إحنا ما نستخدم نماذجنا لأجل التدريب على معلوماتك الخاصة، ولكن في النهاية حسابك أنت والمعلومات اللي رفقتها أنت موجودة على سيرفراتهم خلاص. يعني حتى لو ما استخدموها لأجل التدريب هي موجودة في الحافظة الخاصة بالسيرفرات. فممكن سبحان الله تتسرب هذه البيانات سواء من موظف في هذه المؤسسة أو من دخيل على هذه المؤسسة يقصد أنه يضر مؤسسات الدولة. فغالبا إذا رفعنا ملف حساس، هذا الملف صحيح أنه ما راح يتدرب عليه النموذج، لكن راح يخزن في قاعدة البيانات الخاصة بهذا النموذج أو بهذه الشركة.
0: جميل. فبالتالي عشان كذا الواحد يكون حذر
1: بالضبط
0: في نشر كل ما يتعلق بالمؤسسة اللي يشتغل فيها.
1: أكيد.
0: ويراعي نفس الشيء خصوصية وسرية البيانات الخاصة بالمؤسسة.
1: وإذا كان لابد من رفعها، أنا أوصي دائما برفع بيانات وهمية. ولما تأخذ النتيجة خذها على هيئة قالب، عدل أنت بنفسك على الكمبيوتر القالب هذا وضيف البيانات الحساسة بعدين، بحيث أنه ما تطلع البيانات خارج جهازك.
0: جميل. طيب هل في اعتقادك نحتاج نبني كل شيء بأنفسنا من أول وجديد، أم السيادة الذكية في اعتقادك هي أن تملك القرار حتى لو استخدمنا في كثير من الأحيان تقنيات عالمية؟
1: غالبا اللي يبدأ الحين خاصة في إنشاء النماذج ما راح يبدأ من الصفر، لأن البداية من الصفر راح تكون مكلفة جدا وراح تأخذ وقت كبير وتستهلك موارد بشرية وكذلك موارد حاسوبية. فيفضل إنه عادي بعد ما بس يفضل إن نستخدم تقنية خارجية سواء مفتوحة المصدر أو نشتريها صارت ملك لنا.

0: متابعين وكثير. أنا أحاول في نفس الوقت أني أكون يعني أربط الحلقة بمنصات التواصل الاجتماعي. خذ راحتك, خذ قهوتك. طيب السؤال المهم أستاذ الخليل,
1: نعم,
0: من رأيك لو كنت صانع قرار وطلب منك 3 أمور للحفاظ على السيادة الرقمية معنا في البلد, إيش الخطوات اللي في اعتقادك ربما تقلل من المخاطر في حال أن قمنا باتخاذها لحماية أيضا الخصوصية وحماية أيضا السيادة الرقمية معنا؟
2: مبدئيا القواعد الحاسوبية أو المصادر الحاسوبية يجب أنها ما تكون متصلة بأي مؤسسة أجنبية. يعني أنا ممكن أني أشتري لي قاعدة بيانات حاسوبية, سيرفرات مثلا وجي بي يوز, وأستخدمها أنا بنفسي بدون لا أوصلها بأي مؤسسة أجنبية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية, عملية تدريب النموذج اللي راح أصدره, عملية تدريب النموذج يكون مشرفين عليها من ضمن مؤسسات الدولة, شباب من ضمن مؤسسات الدولة, موظفين من ضمن مؤسسات الدولة, عشان هم يختاروا البيانات اللي يفضل انها تبدأ اول شيء بتدريب النموذج, بعدين يصنفوا ايش من بيانات بتكون بعدين بعد ما ندرب النموذج, ايش من بيانات ممكن يدخل عليها النموذج. ثالثا موضوع الشبكة الخاصة بهذه التقنية, الشبكة تكون ملك للدولة وداخل الدولة, وما في او ما اي حد ممكن انه يدخلها. احنا عندنا في الحاسوب نظام اسمه رول بيست اكسس كنترول, واللي هو معناته انه المستخدم اللي يدخل على البيئة الحاسوبية يكون مرخص لشيء معين ولخطوات معينة فقط. فغالبا الاشخاص اللي مرخصين يدخلوا على بيئتنا الحاسوبية يكونوا هم اشخاص وطنيين بنسبة عالية. يعني انا اقصد وطني يعني مثلا عماني.
0: نعم.
2: ثاني شيء اذا كان ما عماني يكون مرخص من قبل الدولة انه يلقي نظرة يساعد في عملية التدريب وبعدين يسلمه للمختصين العمانيين.
0: جميل. طيب ننتقل إلى جانب آخر. عندما نتحدث عن الوكلاء الأذكياء, يعني من السؤال إلى التنفيذ, إيش الفرق في كذا في مفهوم بسيط بين مساعد ذكي أو وكيل ذكي؟ نعطي مثالا من يعني من يوم موظف عماني. نموذج كنموذج.
2: على سبيل المثال لو كان في عندي مساعد ذكي على موقع الشخصي ممكن يساعد على الرد على الأسئلة. على سبيل المثال أطلب منه يخبرني إيش من منتجات عندكم والله يعطيني الإجابة وأنا أختار المنتج. لكن الوكيل الذكي لا, الوكيل الذكي ممكن بعد ما أختار المنتج بيروح ويحجز لي إياه, بعدين بيعطيني فاتورة مطبوعة ويرسل لي إيميل. فهذا غالبا عمل الوكيل إنه يوكل له إدارة العمل.
0: جميل. نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعين بعد هذا الفاصل مباشرة. ابقوا معنا.

0: في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هو اللقاء اليومي، ومرة أخرى أعود إلى ضيف المهندس الخليل العبدلي، وحديثنا حول بعض الجوانب المتعلقة بالسيادة الرقمية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، عندما نطرح السؤال من يملك مفاتيح عالمنا الرقمي، وهل فعلا مثل ما هي النماذج الذكاء الاصطناعي قد تكون أحيانا تصاب بالهلوسة، هل فعلا يتمرد وكيل الذكاء الاصطناعي؟ هذا ما سنجيب عنه في كثير من الأسئلة القادمة بمشيئة الله. ومرة أخرى أعود إلى ضيفي مهندس منظومة الذكاء الاصطناعي المهندس الخليل العبدلي، حياك الله من جديد المهندس، يا مرحبا وسهلا فيك. يا مرحبا، الله يسلمك. وأعود إلى السؤال من جديد، يعني الواحد عندما يتحدث عن الوكيل أو يتحدث عن الوكلاء الأذكياء، هل الوكيل الذكي يعد زميل عمل أم منافس على الوظيفة في اعتقادك؟
3: الحقيقة سؤال واجد حساس في الآونة الأخيرة، صار الناس يعني يخافوا أن الوكلاء، خاصة المؤتمتين اللي يعملوا الأعمال بشكل تلقائي، يقولوا هذا بيأخذ بوظائفنا. في الحقيقة والواقع الوكيل محتاج إنسان خبير في المجال عشان يراقب عمله، وهذا اللي بتبنى عليه الثورة الصناعية الخامسة، واللي هي تحت مبدأ الإنسان أولا، أو الإنسان في الحلقة، human in the loop، واللي هي معناته أنه ضرورة وجود الإنسان المختص مع الوكيل المختص لمراقبة المهام ولتعديل تدفقات الأعمال، لأن تدفق العمل غالبا خطوات العمل تتغير مع مرور الوقت، فمحتاج حد خبير في هذا المجال هو يدير عمل الوكيل. فأنا أستبعد موضوع استبدال الموظف كثر ما أني أفضل نقول لا، الموظف راح يكون متسلح بخبرة الوكلاء، متسلح بإدارة الوكلاء ومهارات الذكاء الصناعي وأدوات المستقبل باختصار.
2: طيب جميل، أنتقل إلى محور مهم وسؤال أيضا بالنسبة لكثير من الناس، عندما يتحدثوا عن السيادة الرقمية والاقتصاد الرقمي يعني يشغل بالهم هذا التفكير، إيش هي القطاعات العمانية الأكثر ربما جاهزية لاستقبال الوكلاء الأذكياء؟ هل المواني، هل الطاقة، هل الصحة، أم الخدمات الحكومية؟
3: حقيقة يعني في هذا الموضوع يعني أنا أقدر ممكن أبدي الخدمات الحكومية أول شيء، خاصة أنه الموضوع يعني في أعمال متكررة، يعني في أعمال متكررة كثيرة ممكن تنشأ في الخدمات أو تقام على الخدمات، تقدم في الخدمات الحكومية. ممكن إنه وكلاء الذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة المهام المتكررة، بس خلنا أكون واضح بشكل أكثر، في أي مجال من هذه المجالات اللي ذكرتها إذا كان في عمل متكرر فاستخدام الوكيل هو أفضل، عشان نعطي وقت آخر للموظفين بأنهم يطوروا من مجالهم ويحسنوا من أداء العمل عندهم أو العمل اللي يعملوه. فأنا ما ممكن أزكي مجال عن مجال، لأني أنا أتوقع وأنا ما أستشرف أصلا، لكن أتوقع أنه ممكن تدخل أعمال الوكيلة في أغلب التخصصات أو في أغلب المجالات.
2: يعني مهمة في اعتقادك في مختلف القطاعات؟
3: نعم جدا، عشان هي اللي احنا نقدر نشوف في الآونة الأخيرة أنه في أعمالنا اليومية فيها مهام متكررة ممكن أنه نوكلها لوكيل. نعم. لكن هنا السؤال اللي بيطرح نفسه بعدين، إيش من وكيل أنا راح أستخدم؟ أو هل أنا راح أستخدم وكيل خاص بمؤسستي، ولا أنا راح أصنع وكيل خاص لي يخدمني في مؤسستي؟ طبعا كل هذه الخيارات موجودة.
2: جميل، السؤال الذي يطرح نفسه من خلال كمهندس منظومات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، يعني عندما تقوم مؤسسة معينة بالاستفادة من تجربة الذكاء الاصطناعي، إيش أكثر الأخطاء التي قد ترتكبها هذه المؤسسة؟ وفي بعض الأحيان تشاهد أن هذه الأخطاء قد تتكرر
3: نعم نعم
2: عند بعض المؤسسات.
3: أنا لاحظت إنه بعض الأخطاء هو إنه ما فاهمين موضوع تدفق العمل. أنا لما أقول كلمة تدفق عمل أغلب الناس ما يفهموا إيش يعني تدفق العمل. تدفق العمل هو باختصار الخطوات اللي أنت تحطيها الوكيل لأجل إتمام مهمة معينة. يعني بدل لا تقول له اعمل لي كذا وارسل لي على الإيميل، يفترض تقول له إيش يعمل لك بالضبط قبل لا يرسل لك الإيميل. إيش من خلنا نقول محفظة بيانات راح يقرأ عشان يعمل، إيش من تعليمات لازم تعطيه عشان يعمل الخطوات التالية، وكيف ينتهي وين يرسل النتيجة. فغالبا هذا الموضوع جدا حساس، صار الحين الشخص يستخدم أكثر عن وكيل. نعم. وبعدين لما يبغى يتذكر نتيجة معينة عملها، مثلا ملف معين عمله، راح يروح يبحث في الوكلاء اللي استخدمهم، راح يخسر وقت ما يحصل وين. لكن لو دائما هو يختار المكان اللي يطلب من الوكيل إنه يحفظ العمل، مثلا خلونا نقول محفظة خاصة، مثلا محفظة خاصة بالشركة، مثلا جوجل درايف بشكل عام، يستخدم جوجل درايف عشان يرسل فيه كل المعلومات او كل المخرجات اللي يعملها في الذكاء الاصطناعي. فغالبا هذه غلطة، اللي هو تدفق العمل غير مدروس. يعطوه مهمة واحدة وتكون ما كاملة، وفي النهاية لما يجي الوكيل يخلص عمله يجلس يستاء، خلص الرصيد وهو ما أتم العمل. والسبب الحقيقة أنك أنت ما أعطيته تدفق عمل ثابت، ما أعطيته خطوات ثابتة لإنشاء المهمة. الأمر الآخر وهو المعلومة اللي يعطيها الوكيل. يعني أنت أحيانا تريد شيء عام، فبتقول الوكيل يبحث على الإنترنت عن موضوع معين وبعدين يلخص لك وبعدين يعمل لك المهمة. لكن غالبا اللي أنا دائما أنصح فيه هي أنك أنت قبل لا تصير مهندس أوامر، أنت لازم تكون مهندس معلومات. يعني أول شيء تهندس المعلومات اللي يفترض من الوكيل أنه يدخل عليها عشان يتعلم ويعرف إيش يريد أو إيش تريد أنت، وبعدين عاد بناء على تدفق العمل الصحيح اللي صنعته راح هو يعطيك النتيجة بشكل ممتاز ودقيق.
2: طيب ننتقل إلى جانب آخر، ماذا يعني أن يكون معنا وكيل ذكاء اصطناعي عماني؟ هل الهوية هنا فقط في الاسم أم في البيانات، الفهم، الاستضافة كذلك؟
3: هو مبدئيا احنا لما سمينا عماني كان لانه صنع في عمان وصنع بايادي عمانيه، واحنا وضحنا انه هو وكيل وليس نموذج. لانه احنا لما نقول ذكاء وكيل ذكاء صناعي عماني، احنا غالبا نقصد الاتمتة اللي يعملها او تدفق العمل او الاوكستريشن اللي بني عليه هذا الوكيل. لكن لما نتكلم عن نموذج عماني، احنا نقصد حتى النموذج اللي يفكر فيه هذا الوكيل عماني وموجود داخل عمان. فغالبا هناك في شقين لهذا الكلام، واللي هو أما أن نقول وكيل ذكاء صناعي عماني مدعوم بنموذج عماني، هنا بنكون حققنا كلمة عماني 100%. لكن إحنا هدفنا في سنة على سبيل المثال أن يكون هو متعدد النماذج، ما يكون فقط في نموذج عماني، راح يكون في كذلك نماذج عالمية أخرى تستخدم بسيرفرات داخل عمان. زايد رؤيتنا اللي هي قبل نهاية هذه السنة بيكون عندنا نموذج ذكاء صناعي عماني محكم لهذه النماذج.
2: طيب جميل. بالنسبة إلى سنة سنة
3: سنة
2: سنة
3: بالألف
2: بالألف سنة الوكيل العماني تقريبا الأول
3: بالنسبة للأول
2: في بس هو الآن ظهر
3: كمتعدد المهام، ممكن أقدر أقول عنه الأول. لكن هناك في نماذج عمانية، هناك وكلاء ذكاء اصطناعي عمانية كثيرة طرأت على السوق، من ضمنها وكلاء ذكاء اصطناعي في الموارد البشرية، من ضمنها وكلاء ذكاء اصطناعي في الطاقة في النفط والغاز، كذلك سمعت عن وكلاء ذكاء اصطناعي مبنية من عمان بنماذج عمانية كذلك، بس بعدها ما طلعت على السوق. لكن أنا أقدر أقول إنه على كومكس القادم على سبيل المثال راح تشوفوا الكثير من وكلاء الذكاء الاصطناعي العمانية اللي أنشئت في عمان وأنشئت من أيادي عمانية.
2: لكن في هذا العمل في هذا الجانب وكمهندس منظومات يعني للتقنيات والذكاء الاصطناعي، هل في اعتقادك هذه النماذج تفهم اللهجة العمانية، تفهم السياق الثقافي العماني، أما زال الطريق طويل؟
3: لا، الحقيقة الطريق ما طويل، بس أنا أتوقع أنه بعض الوكلاء ما هذا هدفهم، بحيث أنه تكون لكنة عمانية كثر ما أنه طريقة صياغة اللغة العربية تكون خالصة مختلفة عن طريقة صياغة شات جي بي تي وكلود والبقية، بحيث أنه الذكاء
2: مختلفة
3: بناحية اختيار الكلمات والمصطلحات تكون أقوى من اختيار الأجانب، إن في النهاية الأجانب استخدموا المترجم. لكن اللي يطمح عليه بعض مؤسسين النماذج العمانية هو أنه يعلموا الذكاء الاصطناعي اللي قاسين يدربوه، يعلموه على كتب عربية خالصة.
2: نعم.
3: كتب من صناعة عمانيين سواء قديمة أو حديثة. كذلك يدربوا طريقة اللفظ، لأنه بيكون متحلل صوتي بعدين، فطريقة لفظ الكلام عشان يفهم للعماني أو للعربي لما يتكلم اللغة العربية. البعض الحين يستخدم تشات جي بي تي على سبيل المثال الصوتي، وبعض الكلمات ما يفهمها ويرد عليك بعدة أساليب عربية وليس بأسلوب واحد. لكن في الحقيقة ممكن النظرة بعدين هي تكون الدقة في فهم اللغة العربية واستخراج نصوص عربية خالصة.
2: جميل. طيب، في اعتقادك كيف يمكن لوكيل محلي مثلا، ذكاء اصطناعي محلي، أن ينافس عمالقة عالميين بميزانيات بالمليارات، خلينا نقول إن كان صحيح تنفق هذه المبالغ بهذا الحجم؟ أين تكمن في اعتقادك الميزة التنافسية الحقيقية؟
3: أنا ممكن أقدر أقول أنه يعني إذا كان المنتج أول شيء يخدم العرب بشكل عميق، راح كأنه يأخذ السوق عن النماذج الأجنبية، يأخذ السوق العربي. لو كانت صياغة اللغة العربية لأدواتهم أو الأدوات اللي راح تنتج عربيا أو عمانيا راح تكون مختلفة بشكل أعمق.
2: نعم.
3: سواء من ناحية صياغة النصوص أو من ناحية حسن اختيار المصطلحات اللي راح تصنع من قبل النماذج هذه. فممكن أن أشوف أغلب المستخدمين العرب يحسوا إنه اللغة العربية في أدوات الذكاء الصناعي العالمية صارت يعني نقدر نقول عنها مخزية. يعني صار الواحد لازم يعدل بشكل عميق على المصطلحات، ما بس يعني هو كالهجاء صار ما في مشكلة، لكن المصطلح نلاحظ أن المصطلح متكرر وكلمات عامة، ما في عمق في اختيار المفردات العربية. فأنا أحس أنه النماذج العربية أو العمانية ممكن أنها تأخذ هذا النوع من التنافس. لكن أنا ممكن أقول أنه هناك في أمل آخر،
2: اللي هو
3: أنه مثلا لو يكون في نماذج عربية ما يكون فيها تحيز أبدا، ما تكون منحازة لا لليمين ولا لليسار، مع الحق دائما على سبيل المثال، سواء في اختيار بعض القضايا أو في الحديث عن بعض الثقافات.
2: نعم.
3: يعني مثلا الحين النماذج العالمية ما زال فيها تحيز كبير جدا لبعض الثقافات.
2: صحيح.
3: والحقيقة السبب تراهنا ما في النموذج،
2: كثير ما إن
3: في مجال في مواد التدريب اللي يدرب عليها النموذج،
2: وفي تغذيتها أيضا،
3: تغذيتها بالجانب العنصري أكبر عن الجانب الآخر. يعني على سبيل المثال البيض يتكلموا أكثر عن البيض مقارنة بالسود اللي يتكلموا عن السود، فالذكاء الاصطناعي فهم إنه هذا أفضل.
2: أيوة.
3: عشان كذا لو يكون هناك في نماذج عربية مدربة بالأخلاق اللي انتشرت عندنا في العرب بشكل عام وبشكل خاص أخلاق إسلامية، أنا أحس إنه ممكن هنا يكون في تفوق آخر. التفوق الثالث واللي أنا أتوقع إنه ممكن راح يعني يحدث ثورة هنا، لما يكون الدولة المصنعة لهذا الذكاء الاصطناعي دولة محايدة. إن إحنا لاحظنا في الآونة الأخيرة أشخاص كثار طلعوا من تشات جي بي تي بسبب إن الشركة لها تحيزات.
2: صحيح.
3: مع الدفاع أو مع جيش الدفاع.
2: صحيح.
3: فراحوا للأداة الأخرى واللي هي كلود، واللي يظنوا إن هي ما متحيزة مع بالرغم إن هي متحيزة مع دار الدفاع، لكن ما انتشر عنها هذا الشيء. فالدولة اللي مسالمة والدولة اللي محايدة ممكن غالبا خلنا نقول عنه الصوت العالمي راح يلجأ لها أكثر في المستقبل. لما يعني احنا قاعدين نشوف الحين في الآونة الأخيرة هناك صار في وعي عالمي بالإنسانية وبالرحمة ويعني صارت القومية ما كثير منتشرة، فغالبا الموضوع راح يكون سياسي وأنا أجزم هذا الشيء.
2: طيب يعني الواحد يتحدث عن خلينا نقول المستفيد أو المستخدم العماني، من رأيك هل يثق بالمنتج المحلي أم ما زال درجة الثقة تتفاوت مقارنة بالمنتج الأجنبي؟ عندما هنا تحدث بالتحديد يعني وحدد وكيل الذكاء الاصطناعي.
3: في الحقيقة يعني بناء على الاستبيانات اللي وضعتها في الآونة الأخيرة، المستخدم العام يعني اللي عنده أعمال عامة ما يهمه إذا كان هذا عماني أو عربي أو أجنبي، يهمه أن الإجابة تكون واضحة سريعة واحترافية. لكن في جانب لاحظت من الناس خاصة في الوكيل سنة اللي صنعته، عملت استبيان وسألتهم إيش اللي جذبكم في سنة، الأغلب كان يجاوب على أنه عماني. فأنا شفت أنه هذا فيها كفة، بس الكفة الأكثر هم الأشخاص اللي همهم أن العمل يكون منجز. أما بالنسبة للمؤسسات، المؤسسات بغض النظر عن نوع النموذج، أهم شيء أنه البيانات موجودة عندي في عمان. أنا أتكلم عن المؤسسات العمانية أو المؤسسات الغير عمانية لما تريد أنها تعزز يعني تعزز من سيادتها الرقمية، تريد تهتم إنه المعلومات أما موجودة عندي في المبنى أو موجودة في دولتي عشان أتأكد إن المعلومات ما راح تطلع. فغالبا بس بشكل عام أنا لاحظت إنه لا، العمانيين بغض النظر عن منتجات الذكاء الصناعي، العمانيين يعني لاحظت في الآونة الأخيرة بتصير عندهم ثقافة جديدة، واللي هي ثقافة دعم المنتج المحلي.
2: دعم المنتج المحلي في اعتقادك من خلال تجربتك وملاحظتك ومتابعتك. طيب انا راح ارجع الى سناء. سناء ايش الفكره من هذا الاسم؟
3: الحقيقه اللي هي ماخوذ من الايه الكريمه يكاد سناء برقه يذهب الابصار، بحيث انه الموضوع ما فيه انه لاحظنا في اول ايام سناء كان سريع جدا لدرجه ان نعطيه مهمه وينجزها على طول. فبحثنا طبعا ايش كلمه سريع وخافت وكذا خافت، فشفنا ان كلمه سنه هي يعني الكلمه الاوضح في هذا المجال. ثانيا الكلمه سريعه جدا وممكن ان اي حد يتذكرها، غير عن بقيه الادوات اللي ممكن تاخذ وقت لحد ما تعرف تنطقها وتاخذ وقت لحد ما تتذكر. فالحين مجرد ما تكتب sana.om انت خلاص وصلت للموقع وحفظته في راسك، لانه هو عباره عن 4 حروف فقط معي، صح؟ إيه. هذا كان الخيار الثاني، ان اخترنا الاسم هذا عشان يكون لفظه سريع جدا وممكن ينطقوه الصغار قبل الكبار. وبالفعل عندي ولد عمره 5 سنوات يقول سنة اكثر عني. صار سهل.
2: حلو حلو. كيف الفريق اللي معك؟
3: والله الحمد لله رب العالمين، عندي مهندس برمجيات متمكن في هذا المجال، والحمد لله الحين الفريق جالس يكبر. في قادم الأشهر بإذن الله راح نسمع أخبار أحلى عن مؤسسة البحث للبحث والتطوير، وراح نسمع أكثر عن خدماتها وعن إنجازاتها القادمة. جميل. أنا ما أريد أحرق الصورة وأقول لكم إيش رؤيتنا في سنة، إن رؤيتنا بالفعل كبيرة جدا وعظيمة. إحنا نطمح إن نحوله إلى بيئة مختلفة عن البيئة الحالية، وأنا أقدر أقول بفم ملوء البيئة الحالية أصلا بيئة تجريبية، للقادم يخبي لكم أمور ما كنتوا أبدا تتوقعوها. جميل. بإذن الله.
2: بإذن الله، الله يوفقكم يا رب.
3: آمين.
2: من نجاح إلى آخر. لكن إيش هي في اعتقادك المشكلة الحقيقية اللي رأها الفريق، أو أنكم أنتم بنفسكم رأيتوها فعلا وفكرتوا أنه لازم نبني حل عماني لهذه المشكلة؟
3: الحقيقة برجع شوية الـ يعني الصورة أو الأحداث إلى قبل اللي هو نهاية 2025 سنة الماضية تقريبا على شهر 11. أنا عندي أكاديمية تدريب اسمها أكاديمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، نقدم برامج تدريبية بشكل متكرر. فكان بعض الطلاب يقولون لنا أستاذ الخليل أنا ما عندي اشتراك في هذه الأداة، كيف أتعلم وأنا ما عندي اشتراك؟ فهذه الصورة اللي جاتنا، أن أول شيء إحنا كأكاديمية لازم تكون عندنا أداة يتدرب فيها المتدرب مجانا أثناء فترة التدريب، عشان بعدين يقدر أنه يتعلم المادة التعليمية كامل. فبالفعل صممنا هذا الأداة، وكان أول بدأنا نصمم من 2025 شهر 11 تقريبا.
2: نعم.
3: وانتهينا من عمل على إبريل 2026، وكان أول برنامج تدريبي مقدم لمتدربينا في الأكاديمية باسم برنامج تنمية مهارات مدربي الذكاء الاصطناعي. وكان الهدف أن نقدم لهم الوكيل سنة كأداة مجانية يتعلموا فيه كامل المنهجية التعليمية، وعاد بعدين من يخلصوا متعلمين لهم حرية الاختيار في استخدام أي أداة. وكان ترى الأداة مجانية بالكامل للعلم، يعني من تقريبا من شهر 4 إلى شهر 6 تقريبا كان استخدام مجاني بالكامل للكل. فبدأنا من أول دفعة، وبعدين بدأنا ندرب بعض المؤسسات من ضمنها هيئة تنظيم الاتصالات مشكورة، دربناهم على تقريبا 6 دفعات. وكنا نعمل هذا الهدف، واللي هو أن المتدربين يستخدموا الأداة سنة مجانا عشان يعرفوا يستخدموا كلود وتشات جي بي تي ومانوس والبقية، بحيث أنهم قربوا خلاص بالفعل أداة وكيلة، قربوا يصنعوا عليها أتمتات ومواقع ويعملوا عليها ملفات وهكذا. فمن تحقق هذا الهدف وشفنا أن بالفعل الأشخاص المتدربين يتدربوا بالمنهجية الكاملة، بدأنا نشوف مستخدمين ما من ضمن اللي ندربهم. بدأ يعني نوعا ما بدأنا ب100 مستخدم.
2: نعم.
3: وكنا حاطين حد أنه ممنوع يدخلوا أكثر عن 100. في يوم من الأيام شفت أنه الحد وصل 100، ويجينا إيميلات على حساب سنة أنه نريد هذا الوكيل، نريد نستخدمه. ففتحناه بعدين لتقريبا 600 شخص وامتلأ على طول. فبعدين فتحناه ل10,000 شخص، وبعدين حطينا له أسعار عشان استدامة، عشان لأننا كنا ندفع من جيبنا طبعا عشان موضوع الـ API اللي كنا نستخدمه. فمن تحقق هذا الهدف واللي هو نقدم اللي هو الأداة مجانية للمتدربين، وما زلنا للعلم في برامجنا التدريبية نقدم سنة كبرنامج أو أداة مجانية لغرض المادة التعليمية تكون كاملة. لما شفنا إنه صار له صوت أنشأنا له شركة وعملنا له سجل تجاري وعلامة تجارية، والحمد لله هو الحين علامة تجارية مسجلة.
2: نعم.
3: والشركة كذلك مسجلة، عملنا له فريق وبدأ الحين الفريق في البحث والتطوير في هذا المجال بحيث أن نطور المنتج أكثر ونحسن من طريقة خلنا نقول عرض الخدمات من داخل منصة سنة.
2: جميل. طيب عمليا ممكن تشرح لنا خطوة بخطوة عندما يقوم موظف بطلب مهمة من وكيل سنة؟
3: مثلا على سبيل المثال أقدر أقول أنه تريد من سنة أنه يدخل على إيميلك ويشيك إيش من أعمال ومهام عنك، بعدين تريده أنه يوضح لك هذه المهام، يحط لك إياها في ملف ويرسل لك إياها كتذكير. إيش بتعمل؟ بتدخل على الوكيل سنة من خلال ميزة الـMCB، بتربط الإيميل مالك بالـMCB، بعدين بتطلب منه يدخل على الإيميل ويشيك آخر الإيميلات، وتقول له والله ابحث عن مهامي، حط لي إياهم في ملف أكسل ونزل لي الملف، وبعدين ارسل لي إيميل بالمهام اللي علي وحط لي على الكالندر إيش من في التقويم إيش من مهام عندي ومتى تاريخ التسليم. فمجرد أمر واحد تكون شارح تدفق العمل، بعدين تكبس على إنتر وتتأكد أنك ربطت كل هذه الأدوات اللي هي الجوجل درايف والجوجل كالندر والإيميل، ربطهم عندك بالـMCB، وبعدين خلاص بخلال دقائق الوكيل يدخل على إيميلك، يقرأ آخر الإيميلات، يبحث عن مهامك المطلوبة، يحطها على ملف أكسل ويحطها على التقويم من باب تذكير، حتى بيحط لك الديدلاين متى آخر يوم لازم تسلم مهامك.
2: هل يمكن أن يخطئ الوكيل في مهمة ما، وكيف أكتشف أنا هذا الخطأ قبل اعتماده اعتماد المهمة؟
3: للأسف أن أحيانا ما تقدر تكتشف الخطأ إلا لما يصير، لكن احنا عملنا في الوكيل سنة الحين إيش؟ لما تعطيه مهام يروح يخبرك إيش من مهمة جالس يعمل، ومثلا يريد يحذف شيء يقول لك والآن أريد حذف كذا وكذا، بإمكانك توقف العملية قبل لا يعملها. إن غالبا الأخطاء مع الوكلاء هي ما أخطاء لغوية، إن العمل اللغوي ما بيده، العمل اللغوي بيد النموذج، لكن هو غالبا يتمرد، يقوم يظن إنه لازم يحذف شيء معين أو لازم ينقل شيء معين، أو يظن إنه لازم يدخل إلى ملفات معينة لأجل إنه يبحث عن شيء معين. يعني مثلا أعطيك مثال، مثلا أنت حطيت على جوجل درايف صورك الشخصية وصور مثلا العائلة على سبيل المثال، وطلبت من الوكيل إنك تريده ياخذ صورك ويحطهم في الموقع، يحط لك موقع في صورك. فلو قلت له ادخل على صور على الصور في جوجل درايف واعمل لي موقع، هنا الغلط ماله بيجي، بيحس انه لازم يدخل على كل الصور ومن ضمنها بتكون صور العائله وهي خصوصيا عدمت.
2: نعم.
3: لكن لو وضحت له لا، ادخل على المقلد الفلاني وشوف الصور اللي هناك فقط، ثم اصنع لي موقع وحط لي الصور، هنا الوكيل يفترض انه ما يغلط. ولكن لو كنت انت ما حاط صورك في اسم في مجلدات مسمى باسم معين وحطين صور بشكل عام في مكان معين ومكان عام، يعني الوكيل راح يدخل وراح يشوف الصور وممكن راح يدرجها في الموقع. وهذا اللي احنا نسميه تمرد الذكاء الاصطناعي، يظن انه هو مطلوب منه بس هو ما مطلوب منه.
2: جميل، حبيت القراءة وحبيت الفلسفة ما شاء الله عليك ومتابعتك. طيب يبقى الشيء اللي الناس تحب تعرفه، أين تخزن البيانات اللي يضمها هذا الوكيل وكيل سنة؟ هل داخل عمان أو خارجها؟
3: والله حاليا احنا جالسين نبني على أنه جالسين نبني القواعد الحاسوبية على أساس أنها تكون في عمان، مثل ما قلت لك هي الحين تجربة، وحاليا تجربة موجودة خارج عمان، لكن بإذن الله على نهاية هذا السنة راح يكون بالكامل موجود في عمان وبنموذج عماني بإذن الله.
2: جميل. طيب هل سنة مبنية على نماذج لغوية خاصة فيها أم تعتمد على نماذج عالمية؟ وإذا كانت تعتمد عليها فأين تكمن هنا يعني الهوية العمانية في هذا الأمر؟
3: الحقيقة النماذج اللي يبني عليها الحين هي نماذج عالمية، وخطتنا مثل ما قلت لك سابق أن احنا نخليه ملتي مودل ايجنت، بحيث أنه يكون في عدة نماذج لغوية تستطيع من خلالها أنت أنك تعطي مهمة. وبعدين هنا بيجي دور الهوية العمانية، واللي هو بنحط نموذج ذكاء اصطناعي عماني نسميه بالنموذج المحكم، واللي هو باختصار يختار إيش من نموذج يستخدم بناء على مهمتك. فبالطريقة العملية بتكون أرخص والعملية بتكون أدق، لأن الوكيل هنا أو عذرا النموذج هنا بيختار أفضل نموذج لأداء مهمتك ولأي كذلك لأي عملية بيستخدم النموذج اللي عنده. فالهوية الحين تكمن في صناعته، بحيث أنه صناعته 100% كانت بأيدي عمانية، وفي عمان تحديدا في ولاية منح للعلم أنشأناه هناك، والموظفين كلهم عمانيين، وكذلك المؤسسة اللي صنعتها كلها عمانية. ونظرتنا كذا أنه نستمر بتوظيف كوادر عمانية لصناعة هذا الوكيل ولتطوير النموذج العماني نريد نشئه داخل هذا الوكيل.
2: طيب في حال لا سمح الله مستقبلا نموذج عالمي تم يعني إيقاف خدمته معنا في المنطقة، ماذا سيحدث لي السنة في حال إيقاف نموذج عالمي خدماته في المنطقة؟
3: ما راح يتأثر طبعا، لأنه احنا غالبا بيكون عندنا النموذج المحكم اللي تكلمت عنه قبل شوية، وكذلك في نماذج عمانية موجودة في عمان راح يعني بإذن الله يكون بيننا تعاون معاهم ان نحط نموذجهم داخل سنة، بحيث ان لو توقف نموذج بيكون في نماذج اخرى تشتغل داخل الوكيل.
2: جميل. طيب هل يمكن لجهة حكومية عمانية ان تستخدم سنة في ملفاتها الحساسة بثقة، وإيش هي الضمانات في اعتقادك؟
3: والله هو حالياً
2: خصوصية المعلومات
3: حالياً كالمنصة اللي موجودة أونلاين ما ممكن، لكن في مؤسسات طلبت إنها يكون الوكيل عندها، غالباً الخطوات بتكون إن ننقل النموذج أو عذراً ننقل الوكيل داخل عندهم، والنموذج بيكون من استخدام نموذج عماني موجود داخل البلاد، فغالباً العملية لازم تكون بتواصل معنا، ما ممكن مؤسسة عمانية تروح وتسوي فيها حساب في الوكيل وتقول لا هذا عماني راح استخدم الحين، لا منطق السيادة الرقمية يكون انه انت يا مؤسسة ضروري يكون عندك قدرات حاسوبية نحط فيها الوكيل في هذه القدرات الحاسوبية. لما اقول قدرات حاسوبية غالبا اقصد سيرفر وجي بي يو وسي بي يو ورام والبول خاص بالريسورسز. فلو المؤسسة تريد تعزز من سيادتها الرقمية اول شيء لازم تشوف مصادرها الحاسوبية. نعم. هناك احنا نركب الوكيل سنة، وبهالطريقة ممكن انها ترفع اي ملفات تريد.
2: جميل. طيب قبل ما نطلع الفاصل، احنا يفترض الان نطلع فاصل قصير، ولكن قبل هذا الفاصل موجود معك الهاتف؟
3: موجود. نعم.
2: ممكن تشغل سنة؟
3: نعم
2: حاليا
3: ممكن.
2: طيب نشغل سنة شوي، وممكن تتحدث مع سنة بلهجة عمانية بيضاء او دارجة؟
3: نعم ممكن، بس هو الحين ما صوتي للعلم
2: الى الان، ما فعلت الجانب الصوتي.
3: نعم صحيح.
2: لو تكتبت مثلا بلهجة، خلنا نقول بلهجتكم في منح،
3: تمام،
2: حول موضوع معين، يمكن أن يفهم هذه اللهجة؟
3: نعم أتوقع ممكن، لأنه غالبا هو ميزة الذكاء الاصطناعي في هناك حاجة اسمها self attention. نعم. الانتباه الذاتي. فغالبا موضوع الانتباه الذاتي هذا من ما من أصل الوكيل، هذا من أصل النموذج، لكن إحنا في سنة إحنا وضعنا هناك حاجة يسميوها system prompt وfile prompt، ملفات نظام وأوامر نظام.
2: نعم.
3: في ملفات النظام إحنا وضعنا اللغة العربية الخالصة، ووضعنا التعليمات بطريقة فهم اللغة العربية واستنباطه من كتب معينة.
2: جميل.
3: فإذا تقترح لي مثلا اللهجة حتى ظفارية عندك أنت مثلا، أنا ممكن أكتب له الحين ونشوف إيش يقول.
2: يعني
3: خبور مثلا.
2: طيب يعني هذا ممكن تكون لغة صعبة على.
3: نعم ممكن. أعطيته علامة استفهام.
2: استفهام.
3: فنشوف إيش بيقول.
2: برد عليك.
3: الحين ممكن بسبب الشبكة. إيه.
2: لأن أعتقد يمكن ربما اللغة تكون هنا مختلفة، اللغة الجبارية عن. أنا أريد مصطلحات محلية دارجة معنا. إذا كان في مصطلح معين.
3: هلا قال لي هلا بخير جاهز أشتغل معك. شو تحب نسوي اليوم؟ بيقول لي شو تحب نسوي اليوم؟ ماذا تريد؟ أقدر أبني لك موقع، أجهز لك عرض تقديمي أو تقرير وورد وأكسل، أحلل البيانات، أسوي بحث. يقول أسوي يعني شوف بعد.
2: طيب هذا كده خلي شو خلينا أشوف الشاشة شكل.
3: مشكلة شاشتي متكسرة مشكلة.
2: هذا أوكي. طيب جميل، يعني يبدو إنه استوعب.
3: نعم فكرة. نعم استوعب على طول.
2: جميل. يعني يروج البعض مثلا بأنها أحيانا المنصات هذه التطبيقات أنها أقل سعر من الكلود أو شات جي بي تي بمراحل، يعني مقارنة بالأسعار. هل السعر وحده يكفي في اعتقادك للمنافسة؟ وإيش اللي يخلي المستخدم هنا يبقى معكم في سرعة؟
3: يعني أنا ممكن أقول إنه ما بس السعر، حتى هو نسبة استهلاك الرصيد. يعني إحنا وضعنا مع السعر وضعنا رصيد معين للاستخدام، وتأكدنا أنه الرصيد حتى بالخمسمائة رصيد يكفي لأداء المهام العادية. يعني أنا أقول لك حتى لو تستخدم سنة الحين مجانا يعطيك خمسمائة كريدت، 500 كريدت هذا تقدر تصنع من خلالها موقع كامل، تقدر تعمل أتمتات، تقدر كذلك تنشئ ملفات وورد وأكسل وباوربوينت. فالميزة هي ما بس بالسعر، هي حتى الميزة بنسبة الاستهلاك الرصيد الخاص بالمستخدم، وهذا اللي قاسي إحنا نعمل عليه، إنه هو ما بس يكون وكيل عربي عماني، هو حتى يكون وكيل ممكن يدخل عليه مختلف الأشخاص. وحرصنا كل الحرص على أنه حتى النسخة المجانية تكون كافية للاستخدام العادي.
2: جميل. طيب فيما يتعلق بالقوانين العمانية وبالمؤسسات والولايات والمناسبات والأرقام معنا، هل فعلا يعني يتعامل سنة بفهم واضح للسياق المحلي لهذه القوانين ولهذه المعلومات المتعلقة بالمؤسسات سواء حكومية خاصة متعلقة بالولايات والمحافظات والأرقام؟
3: نعم، هو غالبا هذا اللي مثل ما قلنا لك احنا صنعنا له ملفات نظام، وغالبا في ملفات هذا النظام عطيناه بعض السياسات وبعض القوانين اللي يعني يفترض انه يتقيد فيها. فعلى سبيل المثال لو طلبت منه يخترق منصة من المنصات ما راح يخترقها، ولكن راح يقول لك كيف ممكن تخترق هذه المنصة. وهنا السبب إيش؟ ما عشان يخبرك إنك تروح تخترقها، بس عشان يخبرك إيش من ثغرات موجودة داخل منصتك هذه. وكذلك موضوع كتابة المحتوى غالبا يعني موضوع مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ضرورية أحيانا في بعض الكتابات، مثلا موضوع كتابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاملة، هذه وضعناها يعني في صميم سنة.
2: طيب هل تتعاملون مع سنة من حيث القيم، من حيث الخصوصية والخصوصية والثقافية في إجابات الوكيل؟
3: نعم هذا هذا هذا بنينا عليه جدا، لكن الموضوع في الوكيل ممكن ناجح، لكن الموضوع يرد الحين للنموذج. يعني ممكن النموذج راح تظل فيه هلوسة، راح يضر فيه حدود، فهذا اللي احنا ناويين نحله بإذن الله بعد ما ننشئ نموذجنا الخاص على نهاية هذه السنة.
2: من جمهور السنة الأساسي الأفراد، الطلاب، الشركات أم المؤسسات الحكومية والخاصة؟
3: والله أنا غالبا الحين أشوف رواد الأعمال، لأن سوينا استطلاع قريب في منصة وكلاء سنة، اكتشفنا أن عدد كبير من المستخدمين يصنع مواقع، عدد كبير منهم كذلك يصنع عروض تقديمية وملفات أكسل. فلاحظنا أن من خلال هذا المنطلق أن الأغلب رواد أعمال، لكن احنا اول ما يعني احنا اول ما سوقناه او اول ما شغلناه مع مؤسسات حكوميه، بحيث كنا ندرب مؤسسات حكوميه. فالبدايه كانت مع المؤسسات الحكوميه او مع موظفين في المؤسسات الحكوميه، بعدين انتقل للرواد الاعمال، والحين قاسين نحاول نشره مع الطلاب.
2: طيب هنا كيف تقنع مؤسسه عمانيه بالانتقال من ادوات عالميه إلى أدوات أو وكيل محلي؟
3: غالبا لما تريد هذه المؤسسة أن تحقق من السيادة الرقمية وتريد تتأكد من خصوصيتها بأمان بنسبة 100%، هنا لازم يكون التوجه إلى وكيل أو نموذج ذكاء اصطناعي عماني بغض النظر عن سنة أو غيره. فأنا غالبا أسوق لسنة للمؤسسات على بهذا الشكل، بحيث أنه هو عبارة عن وكيل راح يكون موجود عندك في بيئة العمل، كذلك راح نجيب له نموذج ذكاء صناعي عماني موجود داخل عمان، وراح تتحقق نسبة الخصوصية عندك 100%، بياناتك الحساسة ما تطلع خارج الدولة، كذلك الملفات والمعلومات العامة راح تكون موجودة في سيرفراتكم بنفسكم.
2: هل تفكرون الخروج بسنة خليجيا وعربيا؟
3: نعم طبعا، وهذا اللي قاسين نرسمه خلال خطتنا من شهر 11 فما فوق. بإذن الله راح نبدأ نظهر في مؤتمرات عالمية، مؤتمرات خليجية أول شيء، لكن أكيد هذا نظرتنا. إحنا نظرتنا في النهاية نريد أن نقدم خدمة للإنسانية، ونريد أن نوصل اسم عمان من خلال التقنية إلى خارج للعالم كامل بإذن الله.
2: هل استطاعت سنة توفير بعض فرص العمل للشباب؟
3: نعم بالفعل، أحد من المبرمجين اللي عندي عرض عليه على العمل في مؤسسة عمانية كبيرة بسبب صناعة الوكيل سنة، وهو بدأ بالفعل يعمل في بعض المؤسسات العمانية التقنية بسبب صناعته للوكيل سنة وبسبب مهاراته بعد
2: خبرته في المجال. طيب ما هي الميزة القادمة في سنة في اعتقادك التي تتمنى أن تعلن عنها اليوم ولكن ربما تؤخر هذا الإعلان في اعتقادك؟
3: والله الحقيقة يعني الخوف أن المنافسين قاسين يسمعوا بعدين لكن ما مشكلة، هدية للكل سواء منافس أو غيره. احنا الحقيقة نطمح في الوكيل سنة أن نحوله إلى بيئة محاكاة، بحيث أنك تقدر تحاكي أي شيء من خلال الواقع الافتراضي والواقع الافتراضي المعزز داخل بيئة سنة. يعني على سبيل المثال تريد تسافر إلى مكان معين وعندك خطة في السفر هذا، ممكن تطلب من الوكيل إنه يراويك العملية عنده في البيئة.
2: نعم.
3: وهذه بدأنا فيها في الحواسيب الخاصة بالمطورين، لكن العملية تحتاج وقت أكبر وتحتاج مصادر حاسوبية أثقل.
2: طيب لو تحدثت بعد 5 سنوات إذا الله كتب لنا عمر عن سنة وقصتك مع هذا الوكيل، ماذا تتمنى أن تقول بعد هذه السنوات عن سنة؟
3: والله اللي أتمنى أني أقول عنه أنه سنة ساعد في الاقتصاد الرقمي العماني، ساعد في تحقيق السيادة الرقمية بنسبة عالية جدا، ساعد كذلك في توفير وظائف للكفاءات العمانية في المجال التقني ومجال الأعمال بشكل عام، كذلك ساعد في تسريع الأعمال العمانية، ممكن أقدر أقول أنه كذلك ساعد في الوصول عمان إلى العالم بشكل أكبر. احنا طبعا نتمنى الوصول إلى أكثر من 10 مليون و20 حتى 20 مليون مستخدم، وهذا طبعا أهدافنا المالية، بس قبل كل حاجة لازم نكون تشغيليا مستعدين، لازم نكون من ناحية الكوادر مستعدين، وهذا بإذن الله ودراستنا القادمة خلال السنوات القادمة.
2: طيب ردا على المشككين بكل صراحة، هل هذا النموذج يعد أوكي. منتج تقني حقيقي أم واجهة على أم مجرد يعني واجهة على نموذج أجنبي من رأيك أو إجابتك؟
3: هو بالنسبة للوكيل، لا هو الوكيل صنع باستخدام البرمجة العميقة باستخدام وصنعه مهندس برمجيات من الصفر، زايد انه البرمجية يعني تم استخدام فيها هندسة اوكستريشن سيمفونية معينة.
2: نعم.
3: وكان اللي انشأها من الصفر حرفيا باستخدام الكود، فهناك ما في أي تقنية خارجية، لكن النموذج بالعكس، إحنا أصلا هدفنا أن يكون عندنا عدة نماذج بحيث أن نقدم للمستخدم خلنا نقول مخرجات بشكل متنوع وباحترافية ودقة هائلة، عشان كده إحنا نريد أكثر عن النموذج، لكن هدفنا في القادم الأيام مثل ما قلت أن يكون عندنا نموذج يتعلم من هذه النماذج ويحكم طريقة تلفق العمل مع النماذج.
2: وصلتكم مثلا بعض الملاحظات في الفترة التجريبية وكيف تعاملتوا مع هذه النقاط؟
3: الحقيقة نعم، وصلتنا بعض التعليقات، كانت على سبيل المثال انه يعطوه امر لاداء مهمة معينة فجأة يتوقف لا ينجز المهمة على طول. في البداية كان السبب الحقيقة شفناه انه كان هناك في مساحة حاسوبية بسيطة مفريلة في المقابل عدد مستخدمين كثار، بس مساحة حاسوبية بسيطة، فاضطرينا نشتري مساحة حاسوبية أكبر عشان الاستخدامية والوركلود كما يقولوا يسمح بي يعني العمل داخل سنة. الملاحظة الثانية كانت بعض المستخدمين لاحظ أنه النموذج يقوم بكتابة لغة أخرى يعني غير الإنجليزية، حتى لما يعطوه أمر مثلا يكتب كلام عربي وبعدين هناك في كلمة أو كلمتين إنجليزية أو أحيانا ياباني صينية. فإحنا اللي سويناه عززنا من أوامر النظام، أضفنا له كذلك تدفق عمل ثابت للمنوينج باللغة قبل لا يجاوب، وكذلك أضفنا له نموذج آخر داخل الوكيل.
2: جميل. السؤال اللي يخصكم أنتم في سنة، هذه المشاريع أو الأدوات الذكاء الاصطناعي والوكالات تحتاج إلى ملايين مليارات الريالات الآن، النماذج الحقيقية العالمية، في حال لم تحظى سنة بدعم حكومي أو تجد مستثمر، هل يستمر أو ستستمر يستمر هذا النموذج أستاذ الخليل؟
3: نعم نعم أكيد إحنا نظرتنا لحد الحين نشوف إن الوكيل واقف على رجولة بناء على الدخل البسيط اللي فيه وكذلك على الطلب اللي فيه، ما زالت القدرة يعني باختصار قادر انه يوقف على رجوله ويستمر. واكيد يعني سواء ما حصلنا دعم احنا مستمرين لانه هذا شغفنا وهذا رسالتنا، ومثل ما قلت لك في البدايه السبب الاول والاخير انشأناه عشان برامجنا التدريبيه، فبكل حال احنا بنكمل تشغيله في برامجنا التدريبيه، واللي يحب انه يكمل معانا اهلا وسهلا، نشكر على الدعم، خاصه دعم البدايات هو افضل دعم.
2: جميل لنا. دعم البدايات هو افضل دعم. طيب كيف يتحول هنا الذكاء الاصطناعي عندما نتحدث عن الاقتصاد الرقمي من تكلفة تقنية إلى أن يصبح مصدر دخل للاقتصاد المحلي؟
3: غالبا لما يكون عدد المستخدمين كبير جدا وتكون هناك في نسبة حفاظ عالية على عدد المستخدمين، تكاليف كذلك النموذج وتكاليف تشغيل الوكيل تكون خلينا نقول عنها أقل عن نسبة الدخل، هنا راح نساهم أكيد في دخل الدولة، لأنه خلينا نقول على سبيل المثال صار عندنا 1,000,000 مستخدم، إذا هناك أقل شيء 7 مليون ريال تدخل شهريا من برا عمان، إذا والتكلفة غالبا مال 7 مليون هذه ممكن ما تتجاوز أكثر عن خلينا نقول 100,000 ريال في السنة، فغالبا هناك في 6,900,000 تدخل من برا عمان إلى عمان، فهذا هذه بإذن الله نجزم منها فائدة كبيرة للاقتصاد الرقمي العماني. ثانيا موضوع شراء المنتجات من الخارج أو شراء البرمجيات من الخارج، بعد ما يكون بعد ما نعزز السيادة الرقمية بشكل كبير في الدولة بهالطريقة مؤسسات الدولة ما يحتاج أنها تشتري التقنيات من برا، راح تصنعها بنفسها من داخل، بهالطريقة الفلوس ما راح تروح برا عمان، راح يتم صناعتها أصلا من داخل عمان، راح يكون عندنا محرك للبرمجيات أو محرك للوحات التحكم والمواقع والأتمتات.
2: طيب لو جاك الآن شاب عماني ومجتهد ومتحمس عنده فكرة إبداعية وعنده لابتوب فقط، هذا رأس ماله، هل يستطيع في اعتقادك أن يقوم ببناء مشروع قائم على الوكلاء الأذكياء؟ وكيف هنا فعلا يبدأ؟
3: غالبا لما يستخدم أي وكيل ذكاء اصطناعي يقدر يعطيه الأمر بتحليل فكرته وبعدين تحويل هذه الفكرة إلى تصور أو إلى دراسة جدوى. الموضوع ممكن يكون لازم هو يكون عنده خبرة في هندسة المعلومات بحيث أنه يرتب فكرته بشكل أوضح، يحطها في محفظة خاصة له، على سبيل المثال أنصح أنه نحط في جوجل درايف أو في الون درايف، نحط هناك فكرتنا ومعلومات اللي باغي للمشروع مالنا، بعدين نروح على أي وكيل وكل وكيل يعتبره موظف عنده، يعني مثلا يستخدم الوكيل A لتحليل الفكرة وبعدين يضع فكرة التحليل في الدرايف، يروح يستخدم وكيل آخر يأخذ هذا التحليل ويأخذ المعلومات اللي عنده ومن خلالها مثلا يصنع له موقع مبسط نسميه MVP، يصنع هذا الموقع، بعدين أغلب الوكلاء الحين صاروا أنك لما تصنع الموقع تقدر تختار له دومين وتنشره مباشرة في المنصة اللي في المواقع الاستضافة، فبالطريقة أنت يعني باستخدام خبرتك بس في هندسة الأوامر وهندسة المعلومات والتعليمات راح يكون بإمكانك الحين مشروعك هذا اللي كان عبارة عن فكرة يكون عبارة عن موقع إلكتروني موجود في بيئة استضافة. هنا نوعا ما بيتدخل بعض الخبرة اللي هي خبرة مهندس البرمجيات،
2: نعم.
3: يعني لما يروح يعمل مشروع يفضل أنه يأمر أداة الذكاء الاصطناعي لتبني له موقع، أنه والله هذا الموقع اللي بتبني لي إياه لازم يتحمل الضغط الهائل، لازم يتحمل تدفق الأعمال الكبيرة عشان لما يسوي لي موقع يكون موقع مستدام يتحمل عدد زوار كثار. بطريقة أنت نوعا ما ضروري تتعلم هندسة المعلومات، هندسة التعليمات وهندسة الأوامر، كذلك تتعلم بعض المصطلحات المهمة في هندسة البرمجيات عشان تقدر تنشئ لك موقع إلكتروني لمشروعك ويكون موقع إلكتروني هذا يتحمل الضغط الهائل.
2: طيب طبيعي جدا مع ظهور التقنيات ربما هناك وظائف قد تختفي أو يستغنى عنها، وهناك أيضا تولد وظائف جديدة في 5 سنوات قادمة، في اعتقادك المهندس الخليل ما هي الوظائف التي ربما ستختفي وإيش الوظائف التي ستولد خلال الفترة القادمة؟
3: الحقيقة أنا ممكن أقول أنه وظائف مثل السكرتيرية على سبيل المثال ممكن ما أقول تختفي لكنها راح تستبدل ويكون السكرتير مسؤول عن هذه الأداة،
2: نعم.
3: غالبا مدخل البيانات ممكن كذلك، مدخل البيانات راح يحتاج يكون عنده خبرة في أعمال الوكلاء عشان يخلي الوكلاء تدخل بيانات عنه عشان ما يخسر وظيفته، يكون هو مسؤول وكلاء مدخلي بيانات.
2: الإحصائي
3: يعني ممكن نفس الشيء الإحصاء لكن محتاج بشر،
2: نعم.
3: كل هذه الوظائف أصلا في النهاية محتاجة إنسان بشري يكون أقل حاجة مهندس تدفق عمل، وهذا اللي أنا أتوقعه الوظائف اللي راح تكون قريبا مدرجة في السوق، على سبيل المثال مهندس تدفق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال مهندس أوامر ذكاء اصطناعي، أنا أتوقع أن هذه الوظيفة ممكن تكون موجودة بعدين. أنا أجزم أنه من بعض الوظائف اللي راح تكون شائعة كثير هي وظيفة مهندس مصادر حاسوبية.
2: مهندس مصادر حاسوبية،
3: نعم، هو هذه الوظيفة الحين موجودة لكن يعني خصيصا لوكلاء الذكاء الاصطناعي ممكن راح تكون رائقة، لأنه وكلاء الذكاء الاصطناعي يعني ممكن هذه اللي بتكون الثورة القادمة اللي بتبني عليها الآلة. باختصار احنا نتوقع أنه بيكون هناك مصطلحات جديدة قادمة مثل مصطلح التوأم الرقمي، وبيكون هناك في مهندسين متخصصين في هذا النوع من التقنيات. الحقيقة أنا ممكن أقول إنه أغلب الوظائف اللي متكررة ويعملوها البشر بشكل متكرر ممكن إنها تستبدل. أنا ما أقول تختفي حقيقة، ما عندي صلاحية، ما عندي صلاحية إني أقول تختفي، لكن ممكن أقدر أقول إنها تسلح.
2: عدد الموظفين في هذا القسم ربما يقل ويتم اعتماد على موظف واحد ربما ليغذي.
3: نعم ممكن ممكن ممكن أقول ما يقلوا كثر ما أنهم يأخذوا وظيفة أخرى.
2: نعم
3: أنا دائما أتحاشى هذا هذا الموضوع أني أقول إنه الوظائف راح تختفي. لا، أنا ممكن أقول إنه وظائف راح تستبدل بالوكلاء، لكن بيكون هناك في مجال للبشري أو الإنسان اللي موجود على رأس هذه الوظيفة إنه يكون هو عنده مهارة في هندسة الوكلاء، هندسة تدفق العمل، وهندسة الأوامر، وهندسة التعليمات.
2: جميل. طيب في اعتقادك كمهندس في هذا الجانب، هل مناهجنا التعليمية يمكن أن تقوم بإعداد جيل قادر على أن يشارك في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي مستقبلا، أم ما زلنا إحنا فقط مستهلكين إلى هذه اللحظة؟
3: الحقيقة يعني إذا بتكلم عن المناهج الحكومية في المدرسة، أنا ما ملم جدا بإيش من مواد جديدة طرحت، لكن أنا أشوف ولدي على سبيل المثال الحين في صف الأول عنده مادة خاصة بالتقنية، فتفاجأت حقيقة لما شفت أنه عنده مادة خاصة بتقنية المعلومات وشفت فيها صور روبوتات وفيها كلمة ذكاء اصطناعي. فأنا حسيت أنه ممكن الحكومة الحين بديت تلقى إلى هذا النوع من المناهج، واللي هو أنها توظف الذكاء الاصطناعي بعقلية الطالب من الصغر. أما بالنسبة
2: للمؤسسة
3: التعليم العالي بصراحة يعتمد من مؤسسة لمؤسسة. في مؤسسات تقدم لك هندسة البرمجيات كتخصص ذكاء اصطناعي،
2: بعض تخصصات ذكاء اصطناعي،
3: وفي تخصصات ذكاء اصطناعي طلعت على بعضها. لاحظت أنه البعض ما يرقى اللي يعني متخصص في الذكاء الاصطناعي. بس أنا أرجع وأقول هذه العبارة دائما، الموضوع ما يلخص أبدا بالمنهج ولا بالكلية ولا بالمدرسة. الموضوع له تخل بالتعلم الذاتي أول شيء، عقلية هذا الطالب، إيش من ممارسات هو يعملها في الذكاء الاصطناعي، على إيش هو ينجذب في هذا المجال، وعلى إيش هو يحفز تفكيره. في نهاية المطاف الموضوع محتاج ممارسة أكثر من أنه دراسة حكومية أو دراسة جامعية. الموضوع محتاج بذل أول شيء، موضوع محتاج دراسة أو تعلم ذاتي عميق، ممارسة مستمرة، وتخصيص أو تخصصية في المجال، بحيث أن واحد أنا ما أحب اللي يقول لي أنا تخصصي ذكاء اصطناعي، كثر ما أني أفضل لما أحد يقول لي والله أنا تخصصي تعلم الآلة، أنا أحب أني أعلم الآلة. في واحد ثاني لا، ويقول أنا تخصصي أبني تدفق العمل الخاص بالآلة. هنا التخصصية مطلوبة أصلا خاصة في هذا الزمن.
2: نعم. طيب إحنا طرحنا هذا السؤال أعتقد قبل الهواء وصورنا على السناب شات والإنستغرام، وكان هذا السؤال واضح، فأنا حبيت أن العنوان الرئيسي في الحلقة أني أضعه آخر حديثنا في هذا اللقاء. مثل ما تفضلت أن نماذج الذكاء الاصطناعي اشتهرت بالهلوسة،
3: نعم،
2: ولكن هل فعلا نماذج وكلاء الذكاء الاصطناعي تشتهر بالتمرد؟
3: نعم. الحقيقة يعني ممكن البعض سمع في الآونة الأخيرة هناك في وكيل متخصص لأوبن اي اي لتشات جي بي تي، يعني هذا الوكيل قام باختراق موقع هاجينج فيس، ويقولوا على حسب كلام أوبن اي اي ان الموضوع كان صدفة. بس انا في نظري انه وكلاء الذكاء الاصطناعي ما ممكن يعملوها صدفة اذا كان ما موجود في قاعدة بياناتهم. يعني غالبا الوكيل بيشوف على المنصة، بيعرف كيف هندسوا البرمجية الخاصة بهذه المنصة، فما معقول ان كذا صدفة يروح ويخترق. لا، اكيد لف عليها اول شيء، عرف المداخل والمخارج، وبعدين ممكن تمرد. كيف يعني تمرد؟ يعني ظن انه عادي يدخل، عادي عنده يدخل ويحذف، أو عادي عنده يدخل ويخترق. فهذا الموضوع صار، واللي تبحث عنه في جوجل الحين راح تحصل أنه بالفعل وكيل خاص بأومن إي آي قام باختراق موقع هاجينج فيس. كذلك

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد

0: على الاختراق. هذا بسبب موضوع رحلة العمل أو تدفق العمل اللي يرسم غالبا للذكاء الاصطناعي، هو من خط واحد ذهاب ثم وصول، ما في عودة.
1: طيب هذا يحذرنا أيضا أن نتأكد من كل ما
0: نعم بالضبط
1: نقدم من بيانات للذكاء.
0: بالضبط، عشان كده أنا أنصح المستخدم غالبا أنه يعمل له حساب خاص لأدوات الذكاء الاصطناعي. مثلا إذا نقول والله أبغى أدخل الذكاء الاصطناعي للجوجل درايف مالي، إذا أنا ضروري أعمل موقع جيميل أو إيميل بالجيميل خاص فقط استخداماتي مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وأحط في المحفظة البيانات في الجوجل درايف أحط المعلومات اللي فقط مسموح للذكاء الاصطناعي يدخل عليها، وإذا حذفها ما عندي أي مشكلة، يكون عندي الباكب موجود في الكمبيوتر أروح أرفعه بعدين مرة ثانية.
1: جميل. طيب ممكن أسألك أسئلة صغيرة ومختصرة وأحتاج إجابة في كلمة أو كلمتين حول كل نقطة راح أذكرها؟
0: أحاول.
1: الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بعد 10 سنوات إلى أين في اعتقادك؟
0: أنا ممكن أتوقع أنه بعد يعني سنوات كثيرة نشوف أنه هناك في نماذج ذكاء اصطناعي عالمية عمانية عالمية وصلت للعالمية. أتوقع أنه راح يكون هناك في حلول مخصصة، يعني مثلا نموذج ذكاء اصطناعي في الموارد البشرية، نموذج ذكاء اصطناعي في مجال الصحة، نموذج ذكاء اصطناعي في مثلا المقاولات. فأتوقع أنه بنشوف هذا الشيء، لأن أنا قاعد أشوف الحين على شكل مشاريع ناشئة، نشوف كثير من المشاريع الناشئة الحين عمانية سواء في المسرعات المعروفة أو في الهاكاثونات العامة، نشوف أن هناك في جهود من مشاريع طلابية جالسين ينشئوا حلول ذكاء اصطناعي مخصصة.
1: جميل. أكبر خطر في اعتقادك؟
0: والله أنا صراحة أشوف أكبر خطر هو تسرب البيانات السرية. يعني أفضل حل هو أن يكون عندنا سيادة رقمية عمانية 100%.
1: أكبر فرصة في اعتقادك المهندس الخليل؟
0: والله أكبر فرصة الحين هو توظيف كوادر عمانية وزيادة هذه الكوادر والكفاءات العمانية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية بشكل عام.
1: طيب أداة ذكاء اصطناعي لا يستغنى عنها في الوقت الحالي،
0: الخليل ولا الكل؟
1: الخليل
0: طبعا أنا شخصيا أستخدم سنة وما زلت أستخدم كلود، بس تشات جي بي تي خلاص توقفت عن استخدامه.
1: ليش؟
0: غالبا لأنه تشات جي بي تي بالنسبة لي اشتهر في صياغة النصوص. الحين أنا علمت سنة طريقة صياغة النصوص بطريقة معينة، أنا العلم سنة نقدر نعطيه مهارات، فأنا علمته مهارات معينة في صياغة النصوص ومن وين يجيب مصدر المعلومات وكيف يصيغها، فالحين صارت هذه المهارة تكفيني عن تشات جي بي تي.
1: جميل. طيب نصيحة تقدمها لصاحب مؤسسة متردد
0: في تبني الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، والاستفادة والاستثمار.
0: أول شيء شوف على خصوصية بياناتك، إذا كانت خصوصية بياناتك مهمة جدا، إذا لا باختصار بالعامية لا تعق بياناتك في أي أداة. موضوع اختيار المنصة المناسبة لوضع بياناتي فيها، الموضوع له علاقة باستمرارية عملك أصلا، إنه ممكن إذا أنت عندك بياناتك السرية موجودة في منصة ثانية وخصم من خصومك قدر يوصل لهناك ممكن يسرب البيانات أو يستخدمها ضدك. فهنا الموضوع إنه ما بس حساس كثر ما إنه له دخل في بزنس كونتينيوتي، في استمرارية العمل.
1: جميل. يعني خلينا نقول لو ترك المهندس الخليل يعني رسالة لوكيل الذكاء الاصطناعي وطلب من الوكيل أن هذه الرسالة بعد 20 سنة يسمعها أبنائك أو أحفادك، ماذا ستقول أو ستكتب في هذه الرسالة؟
0: الحقيقة يعني سؤال عميق. أنا ممكن أقدر أقول أنه أريد من الذكاء الاصطناعي أن يخبر أحفادي أنه أنا ما سويت هذا الشيء إلا عشانهم هم، وأنا ما بنيت هذه التقنية إلا عشان هناك يكون في جيل عماني يجي من بعدي كفو ومتمكن من قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي. فيفضل أنهم ما يتركوا هذا المجال ويكملوا عليه،
1: يكملوا على هذا المجال. جميل. إحنا تقريبا شارفنا على الانتهاء من هذا اللقاء ومن هذا الحوار، لكن أود أيضا أسمع منك إيش المخاطر اللي افترضنا نتجنبها، لأني أسمع كثير من الآن الصور اللي يتم تداولها ومشاركتها، تضع صورة معينة وهذه الصورة تشاركها الآخرين، وهناك أيضا في وكالة اصطناعي يقوموا بالاستفادة من بيانات تخص هذه الصورة. أريد نصائح كذا مختصرة وموجزة
0: حقيقة. أول شيء موضوع البحث والتحري، إن أنت لازم خاصة أنت كصانع محتوى مشهور أو مؤثر معروف في برامج التواصل الاجتماعي،

0: لازم تكون عندك قدرات في البحث والتحري عن صورتك وعن مقاطعك، بحيث انك انت تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، ان مثلا مره واحده في الاسبوع استخدم اداه معينه لاجل اعطيها صورتي وتروح تبحث عن المقاطع اللي انتشرت وانا ما عندي خبر. موضوع البحث والتحري ضروري يكون عنده خبره فيها، من يحصل على المقطع ضروري يعرف كيف يوصل لصاحب المقطع وكيف يرسل للجهات المختصه بيانات هذا المقطع، وعلى طول يعلن في برامج التواصل الاجتماعي ان هذا المقطع طلع وانا ما لي دخل فيه. ان في اشخاص بالفعل مؤثرين، ما اقدر اقول بالاسم، بس في مؤثرين عمانيين طلع لهم مقاطع ما هم صنعوها، وفي عمانيين صدقوا هذه المقاطع وبعدين هذاك المؤثر تواصلوا معاه والله بسببك انت احنا وقعنا في خطر، وهو عاد بعدين يعتذر يقول لا انا اعتذر وتبرأ من هذا المقطع. يفترض انت كصانع محتوى يكون عندك مهارة البحث والتحري، حيث انك تتحرى اول باول اذا كان في مقاطع لك، اذا كان في صور لك انتشرت وانت بريء منها.
1: كل شكر لك والتحية، بارك الله فيك.
0: سعيد جدا وتشرف.
1: إذن شكرا لضيفي في الأستوديو الخليل الخليل
0: العبدلي
1: على حضوره ومشاركته لنا، مهندس منظومات الذكاء الاصطناعي. ونختم هذا اللقاء، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم وإعداد هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله
0: إن شاء الله.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

ويا مساء المحبة ومساء السعادة ومساء الاثنين لكل الأحبة اللي يسمعونا على شبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 في ظفار أرض اللبان. وطبعا هنيالهم اللي موجودين الحين في ظفار مستمتعين بموسم الصرب. وأكيد مساء الخير ومساء السعادة اللي للحين في الشارع ويسمعون لنا أكيد عبر أثير الشبيبة وهم كذا في الشارع في الزحمة واقفين كذي والبعض ممكن يفكر متى أرد البيت بسرعة، يا ترى متى تخلص الزحمة. والبعض تقول يقول لك عادي أنا عادي معي، يعني الزحمة ولا ما زحمة كله ما يفرق معي. خلاص نقول هانت الدوام، خلص دوام الاثنين، فالحلو انكم تردون للبيت ترتاحون تروحون لمشاويركم المسائية وبكل أريحية. فإذا انت تسمعنا وانت في السيارة سواء راجع من مسقط من السيب من الخوض من المعبيلة او اي مكان، فنقول لك حياك الله ويانا في تو الناس. معي أبرار مشيفري في الإعداد والتقديم وبدر البلوشي في الإخراج المرئي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك، وألسنتنا رطبة بحمدك، وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

أهلا وسهلا لكل من مثبت الموج على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وخلوا مشواركم المسائي علينا وعلى تو الناس مع فقراتنا أكيد المتنوعة. واليوم فقرتنا كذا ترجعكم للوراء، خصوصا اللي الحين رادين من دواماتهم، ترجعكم لنقطة الصفر لما كان أول مرة مقابلة وظيفية أو أحيانا بعد عدة مرات من المقابلات الوظيفية. وفي مقابلات وظيفية مستمعينا ما ننكر أن يسألونك أسئلة غريبة عجيبة بعيدة جدا عن الوظيفة اللي أنت تبغى تتقدم لها. فهل صار معك يوم فكرت في شخص طبعا كان عنده مقابلة وظيفية وعقب انت اتصلت عليه تطمن عليه يقول لك والله سألوني سؤال وايد غريب؟ يعني احيانا خلوا من هذا السؤال اللي وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات او ايا كان، وانا ابحث اكثر على موضوع الحلقة بحيث ان نتناقش كذي مع بعض على 94777975 موضوع المقابلات الوظيفية بشكل عام والاسئلة الطريفة والاسئلة الغريبة اللي اساسا يعني النية والمقصد يبون يقيسون طريقة تفكيرك، شو الاولويات اللي عندك، كيف ممكن تتعامل مع الازمات ومع ادارة المخاطر. فعموما أنا لما بحثت وشفت من مصادر موثوقة شفت وايد قصص مواقف حقيقية والله أني ضحكت. يعني سؤال مثلا واحد جاي يتقدم لوظيفة مثلا مدير تنفيذي، طبعا وظيفة كبيرة، فتفاجأ أن سألوه كيف ممكن أنك أنت تدخل الفيل في الثلاجة. فيا ترى يعني الواحد لما إذا أنت رايح مقابلة وظيفية واحد يسألك كيف ممكن تدخل الفيل في الثلاجة، شو بترد عليهم؟ بتقول خليني قبل أشوف الفيل على أرض الواقع، أو أحيانا بتقول لا هو عادي يحب الحر ما يحتاج يدخل في الثلاجة. فعموما هم مثل هذه الأسئلة الغريبة العجيبة طبعا أكيد يبون يقيسون كذا طريقة التفكير مثل ما ذكرنا قبل. بعد من بين الأسئلة الغريبة طبعا في أيضا سؤال، وسؤال حقيقي ومنتشر في النت، أن البعض سألوه مثلا هو كان في كندا هذه المقابلة الوظيفية، كم عدد الأبقار في كندا؟ فتخيل عزيزي المستمع أنت رايح مقابلة وظيفية يسألونك كم عدد الأبقار في سلطنة عمان، فأنت أكيد يعني راح تستغرب وراح تتفاجأ أكيد. لكن مثل ما ذكرنا هذه اللي دائما المقابلات على أساس يختبرونك، يختبرون طريقة تفكيرك، ممكن بعد يعني يختبرون كيف ممكن أنت تتعامل مع المواقف الغريبة والعجيبة لما أحد يسألك كذي سؤال غريب عجيب. مثلا عميل من عملاء الشركة يسألونك سؤال ما منطقي، أنت كيف راح تتعامل؟ هل راح يرتفع ضغطك، راح تنفعل أو راح تنسحب بهدوء، أو أنك راح تتعامل بطريقة ودية وعقلانية وتكسب العميل لصالحك؟ فشاركونا مستمعينا طبعا هذا سؤال حلقتنا اليوم، هل قابلت أو صادفت أسئلة كذي غريبة عجيبة طبعا وإنت كذا في المقابلة أو لا؟ أنا أذكر إن من بين الأسئلة المكررة اللي دايما في المقابلات يعني الوظائف المعروفة أساسا والمعتادين عليها لما يقولون شو اللي يخلينا نحن نختارك أنت، فهنا هم ما يبونك أنت تمدح نفسك وايد، لا أنك تذكر المهارات اللي عندك اللي تناسب الوظيفة تماما. فسبحان الله مستمعينا مقابلة الوظيفة غالبا نحن ندخلها ونحن متوقعين أسئلة مثلا مثل هذه الأسئلة المعتادة، حدثنا عن نفسك، شو خبراتك مثلا، ليش اخترت هذه الوظيفة، ليش تبي تشتغل في هذه المؤسسة مثلا. لكن أحيانا السؤال اللي ييك من الطرف الثاني كذا يخليك تفكر وتقول يعني كذا لحظة، هذه مقابلة وظيفة ولا اختبار ذكاء؟ عاد كله ولا أحد مثلا مقابلة وظيفة يعطونك معادلة رياضية، أنا عن نفسي هني بتوهق. فشاركونا شو أغرب سؤال إياك في مقابلة وظيفية، وهل قدرت تجاوب على هذا السؤال ولا لا؟ على 94777975. وأيضا خلونا كذا نقرأ مشاركاتكم، مشاركاتكم المسائية. كل تحية لك يا مريم الملا، تقول السلام عليكم، مرحبا مستمعين الشبيبة،
أنا مريم الملا من دولة الإمارات. مرحبا بك يا مريم. سامي العبدلي، تحياتنا لك يا سامي العبدلي، يقول تحيات السلام لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو إياد إشيادي ومحمد المنصوري. أختي أبرار، كيفك؟ طمنينا عليك. أنا بخير، دامكم بخير يا سامي. وموضوع حلقتنا يا سامي، شو أغرب سؤال ياك في مقابلة وظيفية؟ تحياتنا أكيد لناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام، مطرش لنا فيديو، وطبعا في المضيبة أمطار، أمطار خير وبركة يا رب. بس شو السر؟ هل لك سر عند الله؟ للولايات اللي دايما يكون فيها أمطار، خبرونا هيش السر عشان نحن بعد يستوي معنا أمطار. إذن مستمعين، اليوم خلونا نتكلم بشكل عام عن المقابلات الوظيفية، وبالتحديد شو أغرب سؤال ياك في مقابلات العمل؟ والسؤال هني، هل فعلاً توجد أسئلة غريبة في مقابلات العمل، أو الناس قاعدة تبالغ، أو ممكن اللي منتشر في جوجل ومن مصادر معروفة يكون بس في الدول الأجنبية ما موجود معنا في عمان؟ بس أنا بصدمكم إن في يعني مقابلات وظيفية تكون أسئلتها ما تقليدية أبداً، ويتعمدون إنهم ما يبون أسئلة تقليدية، وطبعاً تكون كذي أسئلة يعني تبدو للمتقدم بلا علاقة مباشرة بالوظيفة. مثل أتذكر في أحد كان كاتب في منصة إكس، مع أني ما أوافقها الرأي، أن هي اختبرت اختبار وليس مقابلة، تقول ليش الاختبار كان في أسئلة بالإنجليش، ليش كان أسئلة بالعلوم، أسئلة في الرياضيات والحساب، وأنا كان تخصصي مختلف. بس بالعكس، أنا أشوف أن مثل هذه الأسئلة مستمعينا يعني، أو مثل هذه الأسئلة في الاختبارات، ترى دليل على أنهم يبون يختبرون كل شخص مقبل على وظيفة في مؤسسات حكومية، يختبرون ثقافته، اطلاعه، وغالبا هذه الأسئلة تكون أسئلة نقدر نحن نقول معروفة أجوبتها على طول. لكن وأنا أبحث عن هذا الموضوع، شفت من موقع جلاس دور أن من بين الأسئلة في واحد، تخيلوا سألوه لو كنت برنامج من برامج المايكروسوفت أوفيس، أي برنامج راح تكون؟ يعني تخيل أحد يسألك هذا السؤال، مثلاً أنت رايح لمقابلة وظيفية في كمكتب إداري، أو أنك أنت راح تكون يعني في الإدارة مثلاً، فقالوا لك أنت كونك راح تكون كذا تخصص إداري وفي المكتب وهذه الأمور، فلو كنت أنت برنامج من برامج المايكروسوفت أوفيس، فشو أي برنامج راح تكون؟ تخيلوا أحد كذا يسأل، فأنتوا شو راح تختارون، أي برنامج؟ أنا عن نفسي الوورد، لأن الوورد أسهل شيء. أيضاً كذلك من بين الأسئلة الغريبة، أن لو كنت ستؤسس ألبومك الغنائي الأول ماذا ستسميه؟ والله بيني وبينكم، لما شفت هذا السؤال قلت والله ينفع حق حلقة لتو الناس، موضوع لتو الناس، ليش لا؟ وكذلك لو كنت زهرة، أي زهرة ستكون ولماذا؟ أتوقع أن هذه الأسئلة اللي تطرح في مقابلات الوظيفة هدفها أن يعرفون شخصيتك أكثر، يعني أتوقع هذه لو كنت أنت زهرة، أي زهرة ستكون، لو كنت لون، أي لون ستكون، وما إلى ذلك من هذه الأسئلة، غالبا يدخل في موضوع تحليل الشخصية، مثلا هذا الموظف اختار هذا اللون فيعني شخصيته تدل على كذا كذا كذا، أو اختار هذه الزهرة فيدل على كذا كذا كذا، اللي معروف يعني من لما نكتب نحن في جوجل أسئلة تحليل الشخصية يطلع لنا مثل هذه الأسئلة. كذلك مستمعين جلاس دور يذكر أن الهدف من بعض هذه الأسئلة ليس الوصول إلى إجابة صحيحة بالضرورة، فيعني مثلا لو أحد سألك كيف تقدر تدخل الفيل في الثلاجة، فأنت بتقعد تنتظر تنتظر تنتظر، تلقاهم اللي في المقابلة اللي يشوف ساعته، اللي يشوف على تلفونه، ينتظرون منك الجواب، وانت قاعد تبحث عن جواب صحيح، فيقولكم لا، ما بالضرورة تجاوب جواب صحيح. ولكن مثل ما ذكرت سابقا مستمعينا، يبون يعرفون طريقة تفكير الشخص المتقدم على الوظيفة، قدرته على التعامل مع موقف غير متوقع، وكيفية شرح أفكاره تحت الضغط. شاركونا مستمعينا، شو أغرب كذا سؤال ياكم في المقابلات الوظيفية؟ طبعا شاركت هذا السؤال في موقع أو في السوشيال ميديا، وصلتني كذي بعض الأجوبة.
راشد السعدي أبو علي يقول ما وصلني سؤال غريب، كلها أسئلة تخص عملي، لكن سمعت أن بعض الوظائف يتعمدوا يطرح

لما يصير كذي يعني الأنواء المناخية وتأثر الأنواء المناخية، البعض ما يقدر يجي مثلا من مكان بعيد، حتى لو كان مثلا يقول ترى المسافة ما بعيدة 50 دقيقة أو ساعة فقط، لكن البعض يفضل ممكن إن حتى بعض الوظائف ما يحتاجون الشخص من 8 إلى 5، يحتاجونه مثلا في أي وقت عادي بالليل يتصلوا بك تعال المكان الفلاني، فعشان كذي هم يختارون ربما، طبعا أنا ما قاعدة أبرر بس أقولكم ربما، عشان كذا يفضلون الأشخاص اللي يكونون قريبين من المنطقة الموجودة فيها الشركة ويرفضون اللي موجودين في المناطق البعيدة. ومع ذلك يا حليمة البدري أنت منالك أكيد وظيفة كذا مناسبة لك، تكون المسافة قريبة وتكون فيها كل الشروط اللي تناسبك وتناسبهم. تحياتنا أيضا لأحمد العمري يقول واجد أسئلة ما منقلهن. طيب دامنا ما منقلهن خبرنا شو هي الأسئلة. إذا مستمعين أكيد نحن راح نقرأ بعض المشاركات بإذن الله تعالى أو المشاركات القادمة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أكيد أغلبكم مر عليه بوست في الإنستغرام، وهذا البوست كان عبارة عن صخرة في تركيا يلس عليها اللاعب المصري محمد صلاح في تركيا، وسبحان الله اشتهرت وتحولت إلى معلم سياحي. فما أعرف هل حد مر عليه هذا البوست أو لا. أنا عن نفسي صرت كل ما أفتح الإنستغرام ألقى هذا البوست منتشر. فمستمعينا، من صورة شخصية إلى معلم سياحي، قصة الصخرة التي جلس عليها اللاعب محمد صلاح في تركيا. طبعاً هذه الصخرة مستمعينا موجودة في هضبة كورت ديرة بمدينة طرابزون التركية، وتحولت هذه الصخرة العادية اللي كانوا الناس ممكن ما كان حتى يصورون هناك، تحولت إلى مزار سياحي يقصد الزوار وبالتحديد جماهير محمد صلاح. طبعاً السبب بعد ما نشر اللاعب المصري المحترف في تركيا محمد صلاح صورة له وهو يجلس على هذه الصخرة خلال زيارته لطرابزون، ولما نشر هذه الصورة صار في وايد تفاعل، يعني ما بس التفاعل من العرب الموجودين في تركيا، لا أبداً، حتى من الأتراك، من السياح الدوليين الموجودين في تركيا. والبعض تخيلوا أن البعض راح يبحث عن موقع الصخرة المحددة لين ما تمكنوا من العثور عليها. وطبعا صار الحين طبعا اللي مسؤولين عن السياحة في طرابزون وضعوا لوحة تعريفية تحمل اسم هضبة صلاح، طبعا كاتبينها بالتركي، فأنا ما أعرف بصراحة أقولها بالتركي اللي فهمت كلمة صلاح. عموماً فهم مسمينها هضبة صلاح، استغلوا الموضوع، شافوا السياح قاعدين يصورون وايد وصار في إقبال واسع، لدرجة تخيلوا مستمعينا أنه صار في اصطفاف للزوار وواقفين كذا طابور، هذه الصورة اللي الحين قاعدة أشوف فيه، عشان يلتقطون الصور ويلسون في الموضع نفسه. والبعض التقط نفس الصورة ونفس الوضعية اللي كان يالس عليها محمد صلاح. وتعرفون عاد الأتراك ما شاء الله شيء خاص السياحة، على طول يستغلون. بدأت بعض الأكشاك مستمعين في التواجد بالمنطقة لتقديم المأكولات والمشروبات للزوار والوافدين إلى الموقع. فيا ترى اللي مخطط الحين يسير صوب تركيا وكذا يعيش أو يعيش كذا لحظات شتوية في طرابزون، هل راح تزورون هضبة صلاح ولا؟ يعني هذه الشهرة وما تعمل من صخرة عادية يلس فيها محمد صلاح إلى معلم سياحي. عموماً مستمعينا، أذكركم على موضوع حلقتنا لليوم، شو أغرب سؤال ياك في المقابلة الوظيفية؟ وإذا تعرف أشخاص وصلهم كذا أسئلة غريبة عجيبة في المقابلات الوظيفية، شاركونا على 94777975.

نجدد المساءات السعيدة لكم مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. طمنونا هل وصلتوا لمشواركم المسائي أو بعدكم في الطريق وعالقين في الزحمة؟ على 94777975 سامي العبدلي تحياتنا لك يا سامي. يقول أختي أبرار وصلي سلامي للأخت أنوار بطريقتك الخاصة. أبشر يا سامي. طريقتي الخاصة أرسل فويس حق الزميلة أنوار وقولها سامي العبدلي يسلم عليك. يعني ما في طريقة كذا سبيشل. وأيضا نمسي على حمدان الرديني اللي تابعنا. حمدان الرديني يقول تحياتي لبرنامج تو الناس وللمذيعة أبرار المشيفري. البرنامج صار جزء من يومنا، مواضيع قريبة للقلب وطرحها خفيف وواقعي بدون أي تكلف. كل الشكر والتقدير لأبرار المشيفري والجميع الشباب الشغالين خلف الكواليس على هذا الشغل المرتب، عساكم على القوة دائما ومن نجاح لنجاح يا رب. كل الشكر لك يا حمدان الرديني، وأكيد لنا الشرف في متابعتك، تسعدنا أكيد استماعك ومتابعتك لنا وأيضا لكل المستمعين ولكل أصدقاء الشبيبة. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم عن المقابلات الوظيفية بشكل عام، وشو أغرب سؤال ياك في مقابلة وظيفية. وإذا إلى الآن ما صادفت كذي سؤال غريب وممكن أنك تفكر تنتقل لوظيفة أخرى فخايف، أو أنك حاط ببالك ممكن يسألوني سؤال غريب، فيا ترى كيف المفروض نجاوب عليه؟ نحن في تو الناس راح نساعدك كيف ممكن تجاوب على الأسئلة الغريبة واللي ما تشي في البال في المقابلات الوظيفية. يعني مثلا ممكن أحد الأسئلة اللي ممكن تصادفك بيقولك لو كنت مدير الشركة لمدة يوم واحد ما أول شيء ستغيره في الشركة؟ فهنا أنت ممكن يعني راح تفكر أو بتحط في بالك أن السؤال صعب. أهم شيء في المقابلة الوظيفية، طبعا هذا كلام الخبراء، يقولون إن في المقابلات الوظيفية أبدا ما تقولون والله صعب السؤال وتضحكون، أو مثلا تقولون كذا تسوون نفسكم قاعدين تفكرون، لا أبدا، خلكم كذا على طبيعتكم، وأي أي سؤال إيكم حطوا بالكم أنكم مستعدين على الجواب. لأن مستمعينا أساسا جلاس دور الموقع ذكر أن خبراء التوظيف يقولون مثل هذه الأسئلة اللي تنطرح، مثلا لو كنت أنت مدير لمدة يوم واحد شو اللي بتغيره في شركتك؟ الهدف أن معرفة كيف تفكر وليس معرفة التغيير الصحيح. يعني هم ما ينتظرون منك تجاوب جواب صحيح، هم يبون يعرفون طريقة تفكيرك. وكذلك اللي كذا يسأل لو عطيناك مليون ريال شو راح تسوي فيه؟ البعض اللي يعني يسألون هذا السؤال بيقول لك أنا بتصدق، البعض بيسوي نفسه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ما أحتاج مليون ريال أنا إنسان متواضع. فممكن هم ما مهتمين أساسا لا بالمليون ولا مهتمين أنت هيش تبى تسوي بالمليون، لكن يبون يسمعون طريقة ترتيبك للأفكار وأولوياتك. وهنا طبعا جلاس دور يقولكم وينصحكم كذلك أن لا تبحث عن الإجابة المثالية بشكل مبالغ فيه، بالعكس يعني كون طبيعي أكثر، وضح افتراضاتك وبعدها جاوب بطريقة منطقية. لأنه يقولكم أن شرح طريقة الوصول إلى الإجابة قد يكون أهم من الإجابة النهائية. وفي نقطة مهمة كذلك مستمعين ذكرها طبعا خبراء، أكيد خبراء التوظيف ذكروا نقطة مهمة جدا، إن غرابة السؤال الأسئلة الغريبة طبعا لا تعني تلقائيا أن السؤال غير مناسب، لكن بعض الأسئلة الشخصية في مقابلات العمل قد تكون إشكالية لأنها لا ترتبط بقدرة الشخص على أداء الوظيفة. على سبيل المثال مستمعينا، هيئة تكافؤ فرص العمل الأمريكية EOC توصي أصحاب العمل بتجنب الأسئلة المتعلقة بخصائص شخصية محمية مثل الدين، الانتماء الديني والميول الديني، العرق، وأمور كذا شخصية ما غير مرتبطة بمتطلبات الوظيفة. وكذلك من الأمثلة أيضا مستمعين الأسئلة المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو عدد الأطفال أو خطط الإنجاب،
وطبعا توضح EOC أن هذه الأسئلة قد تكون دليلا على التمييز والعنصرية عندما تستخدم في سياق التوظيف. كذلك مستمعينا ما ننسى طبعا الأسئلة الطبية أو المتعلقة بالإعاقة لها قيود قانونية محددة، مثلا في الولايات المتحدة بحكم أن نحن نقرأ عن EOC خصوصا قبل تقديم عرض وظيفي. فيعني مثلا بجيب لكم مثال، إن إذا أحد سألكم لو كنت مدير اليوم واحد شو اللي بتغيره، هذا سؤال منطقي حتى لو كان أحيانا يكون نوعا ما غريب. لكن سؤال مثلا كم عدد الأطفال اللي عندك، هل أنت عندك أطفال، هل متزوج أو لا، لأن هم طبعا طبيعي الـ HR يكون عارفين أساسا حالتك الاجتماعية. أيضا راح الحين شو رأيكم أشارككم بعض الأسئلة اللي سجلتها مقابلات العمل. طبعا هذه الأسئلة مستمعينا ما موجودة لا في عمان ولا في دول الخليج، هذه الأسئلة اللي الحين جمعتها وكذا يعني حسها أسئلة غريبة موجودة في أمريكا. فيقولكم مثلا هذه، كم عدد إشارات المرور الموجودة في منهاتن؟ فتخيلوا أحد يسألكم كم عدد إشارات المرور الموجودة في مسقط. كذلك من بين الأسئلة، لو كنت تستطيع أخذ 3 أشياء فقط إلى جزيرة، ماذا ستأخذ؟ بين وبينكم هذا السؤال سبق وطرحناه في الإذاعة نحن بشكل غير مباشر. هذه طبعا يعني مثل ما ذكرتكم هذه ما أسئلة اخترعناها، هذه أسئلة موجودة في كلاس دور، نشرت قوائم موثقة لأسئلة غير تقليدية، أسئلة البعض يشوفها غريبة شارك بها متقدمون للوظيفة. أيضا كذلك من بين الأسئلة، طبعا هذا السؤال مثل ما ذكرت في أحد المؤسسات الموجودة في الولايات الأمريكية، أن كم عدد الطائرات التي تحلق حاليا فوق ولاية كانساس؟ متخيلين؟ يعني أسئلة بصراحة أشوفها ما منطقية. السؤال ممكن الحين اللي يسمعني يقول ممكن أن يطرح في باله هذا السؤال، هل السؤال الغريب راح يساعد فعلا في اختيار الموظف المناسب فعلا للوظيفة أو لا؟ فهنا مستمعنا النقاش راح يصير أعمق شوي، لأن السؤال غير التقليدي ممكن يعطي المحاور فرصة يشوف طريقة تفكير المتقدم خارج الإجابات المحفوظة، لكن استخدامه لمجرد الإحراج أو المفاجأة ليس بالضرورة مفيدا. حتى مستمعينا موقع جلاس دور تشير إلى أن السؤال الغريب ينبغي أن يكون له هدف واضح، فإذا كان المحاور نفسه أو نقدر نحن نقول المدير التوظيف أو اللي قاعد يسأل أسئلة مقابلات الوظيفة ما يعرف يجاوب على هذه الأسئلة، في الأفضل إنه ما يخلي اللي متقدمين للوظيفة في موقف محرج، وبالعكس إنه يحاول كذا إنه نقدر نحن نقول يراعي ويقدر مشاعرهم، يقدر التوتر اللي هم يكونون موجودين والحالة النفسية اللي يكونون هم موجودين فيها.

مستمعين أكيد نحن بعد الفاصل راح كذا نناقش عن بعض التجارب الحقيقية اللي شفتهم بمقابلات العمل، تجارب تبدو غريبة نوعا ما، تجارب أسئلة كذا غريبة عجيبة تستغرب تقول ليش يعني الناس تسأل هذه الأسئلة. وعلى 94777975 هدى اليعربي، تحياتنا لك يا هدى اليعربي. هدى تقول اللهم في هذا المساء أرح قلوبنا واشرح صدورنا وحقق أمنياتنا واغفر ذنوبنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل دعاء قبولا. مساء تو الناس منورة أبرار الغالية، تحية لك ولبرنامجك الرائع، مع تحياتي هدى اليعربي. مسائك ورد وسعادة يا هدى اليعربي، وسعيدين أكيد بمتابعتك يا هدى. وأيضا خميس الجابري، تحياتنا لك يا خميس الجابري، يقول مساء الخير ومساء الورد والياسمين، مساء الجمال، أمسي على الجميع. مسائك فل وياسمين وسعادة يا خميس الجابري. مستمعين شو رايكم نروح كذا لأغنية منتشرة وايد، الأغنية يا حلو لآدم، منتشرة وايد في مقاطع التيك توك وأغنية حلوة، ممكن اللي غناها آدم الصغير، طفل صغير في The Voice Kids، غناها أفضل عن المغني الأصلي آدم، بس نسمعها الحين بصوت الفنان آدم.

Big Shababi. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

الحين أحس هذه الفترة مستمعينا صاير وايد زحمة، لاحظتوا؟ يعني أوكي يمكن متعودين نحن وقت الصبح فترة من الفترات يكون زحمة وايد، لكن أحس صار زحمة حتى يوم وقت الرجوع أحيانا الساعة 8:30، المفروض 8:30 خلاص كل حد في دواماته، لكن لاحظ وايد يكون زحمة، وأكيد الزحمة تأثر على الموظف وعلى إنتاجيته. طبعا على طاري المقابلات الوظيفية، خلونا كذا شوي ندخل على الحياة الوظيفية بشكل عام. نلاحظ أن لما أنت تسيرون للدوام وتعلقون في الزحمة ممكن يأثر على إنتاجيتك كموظف، وأيضا لما أنت تطلع من دوامك وتبى ترد البيت وتكون تعبان، فأيضا الزحمة تأثر على إنتاجيتك كموظف. فنقلنا مستمعينا من جريدة الشبيبة، ساعات خلف المقود، كيف يؤثر الزحام على تركيز الموظف وإنتاجيته؟ مستمعين خصوصا الفترة الصباحية يصل الموظف إلى مقر عمله محملا بالتوتر والإرهاق في كثير من الأحيان، بعدما يكون قد أمضى وقتا طويلا وسط الزحام المروري في رحلة تبدأ بالقلق من التأخر ولا تنتهي آثارها بالوصول إلى المكتب، بل قد تمتد إلى ما بعد ساعات العمل وحتى عودته إلى أسرته. ومع استمرار الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في اشتراط الحضور اليومي، رغم أن لاحظ أن بعض المؤسسات صاروا يطبقون نظام الأونلاين ويكون على الأقل يومين في الأسبوع في مرونة وفي أونلاين، لكن للأسف كثير من الجهات الحكومية والخاصة ما زالت تلتزم بالحضور اليومي طيلة أيام الأسبوع، فيواجه الموظف خلال رحلة طوابير طويلة من المركبات وتوقف المتكرر وضوضاء المرور ليبدأ يوم الوظيفي بعد رحلة قد تكون مرهقة. عاد إذا كان المؤسسة اللي أنت موجود فيها الباركنات صعب تحصل على باركينج، هنا بعد يزيد الطين بلة. فعموما مستمعين، تشير دراسات علمية منشورة ومفهرسة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى ارتباط التنقل الطويل بارتفاع مستويات الضغط وتراجع الرضا عن بعض جوانب العمل والحياة، فضلا عن استنزاف الوقت المتاح للنوم والراحة والأنشطة العائلية. وأيضا أظهرت أبحاث منشورة في دوريات علمية متخصصة أن الرحلات الطويلة والمرهقة إلى العمل، طبعا نحن ما بنقول لكم رحلات استجمام، لا، رحلات اليومية اللي هي للعمل، قد تسهم في ضعف التركيز والأداء في بعض المهام الوظيفية، خصوصا عندما يصعب توقع مدة الرحلة، وقد ينعكس هذا الضغط على الحالة النفسية للموظف وتعامله مع زملائه، إذ يصبح أكثر حساسية تجاه ضغوط العمل اليومية، فيما يؤكد أيضا مستمعينا أستاذ علم النفس في جامعة فيرجينيا للتقنية تشارلز كالدرود أن آثار التنقل والزحمة يمكن أن تمتد بين الطريق والعمل والمنزل، ولا تقتصر التداعيات على الجانب النفسي، إذ كذلك مستمعينا تحذر منظمة الصحة العالمية من أن أنظمة النقل قد تزيد التعرض للضوضاء المرور وتلوث الهواء، فيما يمكن للأنماط المعتمدة بصورة كبيرة على المركبات أن تحد من فرص النشاط البدني. ومنظمة الصحة العالمية توصي بأن إذا كان مؤسستك قريبة منك تروح كذا مشيا على الأقدام، بس شكل منظمة الصحة العالمية مستمعين ما يعرفون الجو في عمان، ولما بيقولون روح مشي على الأقدام. وكذلك مستمعينا، ترى أستاذة علم النفس بجامعة مونستر كارمن بيونيز أن ضغط التنقل لا يرتبط بطول الرحلة فقط، بل بمدى القدرة على توقع مدتها والتحكم فيها، إذ تزيد الاختناقات والتأخيرات المفاجئة مستويات التوتر، وتدعو بيونيز إلى مرونة أكبر في أوقات وأماكن العمل، بما يساعد الموظفين على تجنب ساعات الذروة والاستفادة من العمل عن بعد عندما تسمح طبيعة الوظيفة بذلك. فعلا يعني أتوقع الجميع أو الجهات المختصة وايد قاعدة تنصح أن على الأقل على أساس أن يكون في مرونة، أن ما يكون في ساعات محددة للعمل،
كذلك يعني مثلا من 8 إلى 5 أو من 8 إلى 2 أو 3 يكون في مرونة في التواقيت. وأيضا ينصحون أنه يكون في على الأقل 2 يوم في الأسبوع يكون في استفادة من العمل عن بعد، لأن مستمعينا يمثل الوقت المهجور خلف مقود القيادة عبئاً إضافياً، إذ يقتطع غالباً من وقت النوم والراحة والأسرة وممارسة الرياضة والهوايات، ما قد يضاعف تداعيات الازدحام على الصحة والإنتاجية والعلاقات الاجتماعية. ونحن بدورنا مستمعين وفي تو الناس نقول لكم مهما كان زحمة ومهما أني دايما دربك ومشوارك للعمل دايما تعلق في الزحمة، فنقول لك عادي لا تحاتي، دايما خليك مثبت الموجة على الشبيبة، تستمع لبرامج الشبيبة، تستمع للأغاني المختارة في الشبيبة وتكون كذا مستانس ومرتاح وعادي تتصالح مع الزحمة، لأن هش بتسوي؟ والله جد يعني إذا تحلطمت بالزحمة هالأمور ترى راح يأثر على صحتك. وفخلك مني كلام، يعني ممكن احنا نعرف أنه طبعا فعلا له تداعيات، ممكن فعلا يقل من الإنتاجية، لكن ما نخلي هذا مثل شماعة إذا قل إنتاجيتي ولا نفسيتي صارت سيئة أنه والله بسبب الزحمة. نكون خلاص متصالحين مع الزحمة، ممكن نشرب مشروبنا المفضل وقت الزحمة، نسمع للمادة المسموعة المفضلة عندنا نحن، نسمع طبعا مثلا للشبيبة أو لأي طبعا تردد مفضل عندك، وتحاول كذا تستانس في الزحمة وتستمتع. وما ننسى الحين ترى على فكرة الجو بادي يتعدل، يعني دام إن الحين بعض الولايات في السلطنة فيها أمطار، فالجو أساسا يالس يتعدل بالتدريج، فممكن حتى أنك تستمتع في المناظر، تستمتع بشوارع مسقط الجميلة، تستمتع كذا بالتأمل، تأخذ كذا فرصة تهدئ ترتب أفكارك وقت الزحمة. الأهم أنك ما تركز على أن الزحمة تراها راح تأثر سلبا على إنتاجيتك، لأنك إذا ركزت على هذا الشيء ففعلا راح تأثر بشكل سلبي، لكن إذا استمتعت وتصالحت مع الزحمة فراح تكون الموظف الكفؤ والموظف المجيد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: أسعد الله مساكم جميعا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. اليوم في مساء تو الناس ومساء الاثنين راح نسلط الضوء على فريق شبابي اختار ان العطاء يكون جزء من تجربته الجامعية ويحول الفعاليات والانشطة الى دعم حقيقي للأسر المتعسرة. معنا اليوم فريق غرس التطوعي الطلابي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة والمشارك في مبادرة العطاء الكبرى. معنا اليسع السعدي رئيس فريق غرس التطوعي الطلابي. مساك الله بالخير اليسع.
1: أهلا وسهلا أستاذة أبرار، شكرا على استضافتكم الجميلة في برنامج تو الناس.
0: بداية خلنا

0: جميل، يعني اسم على مسمى إن شاء الله هذا الفريق
1: بإذن الله.
0: طيب أبرز أهداف الفريق؟
1: طبعا من أهداف الفريق في البداية كأول هدف رئيسي هو زرع الابتسامة. زرع الابتسامة فهي في النهاية هي تكون مختلفة، مثلا أنه نغلق أكثر عددها من الحالات الممكنة من الحالات الأسر المتعسرة.
0: جميل.
1: ثاني شيء أنه نزرع الابتسامة في وجوه الأطفال من حيث الفعاليات، وكذلك نزرع الابتسامة أنه أنت بحكم أنك تغلق حالة إنسانية قد تكون الحالة الإنسانية لأب ومعه أسرة، فحين تفكر بته يكون هذا من زرع الابتسامات.
0: جميل جدا. طيب ذكرت فعالية وقلت حتى يعني بعض الفعاليات نرسم الابتسامة بوجه الأطفال.
1: نعم.
0: فلو تخبرنا كذا عن أبرز الفعاليات اللي دائما تشاركون فيها.
1: في بعض الفعاليات إنه واحدة ننظمها من نفسنا، وبعض الفعاليات تكون ترفيهية.
0: حلو.
1: مثلا سوينا فعالية في مستشفى نزوة للكبار السن والأطفال المرضى في مستشفى نسوة بعد العيد، بحكم أنه قد يكون منومين في المستشفى. وكذلك سوينا فعاليتين، في واحدة في مجمع الراية والثانية في قلعة نزوة، فعالية ليالي غرس الخير وفعالية مدار الخير، وكذلك نفس الشيء فعالية في سوق نزوة.
0: جميل. طيب كيف ممكن أنكم تحولون هذه الفعاليات لدعم للأسر المعسرة؟
1: طبعا حنو من نظام الفريق انه من اهداف الفريق نفس الشيء، انه ما يكون بس انه يكون هذا الشيء للحالات المتعسره، نفس الشيء ندعم الشباب العماني والاسر المنتجه. فلما نسوي هذه الفعاليات نجيب الاسر المنتجه وتعرض منتجاتها وكذا يستفيدوا، ونفس الشيء الشباب العماني، في شباب طموحين مثل كان في اخر فعاليه كان في مجمع الرايه كان جماعه بصمه فنان من جامعة الشرقية، ما شاء الله كانت مبدعة في الفن في الرسم حتى. جميل. الرسم على العطور، فندعم احنا الشباب العمانيين وندعم الأسر المنتجة.
0: حلو، يعني نقدر نقول احنا ندعمون كل فئات المجتمع بشكل عام تقريبا.
1: نعم بالضبط.
0: طيب قلت لي بين الفعاليات فعالية ليالي غرس الخير.
1: نعم.
0: طيب هذه الفعالية شكلها من اسمها ليالي فامتدت أكثر من يوم.
1: كانت يوم واحد للأسف الشديد، يعني كانت يوم واحد والكثير كان طالبنا بعدة أيام.
0: أيوة.
1: ولكن سوينا فعالية ليالي غرس الخير في مسرح قلعة نزوة. كانت الفعالية مميزة بحكم الجو كان في البداية ممطر في العصر، وبعدها بالليل كان الجو يعني نفس ما نقول بالعماني نسناسي.
0: حلو.
1: ونفس الشيء من المميز في هذه الفعالية كان أي واحد مشارك هناك أو أي متبرع، كان نهاية الفعالية أن نسوي لكل المتبرعين أخذنا أساميهم أو أرقام تلفوناتهم وسوينا قرعة لجوائز قيمة، ومنها كانت رحلة للعمرة مقدمة من حملة سليم الرواحي.
0: جميل، يعني أصلا عندكم تناس داعمين فحلو هذا الشيء. بالعكس حبيت يا أخي لو كنت أعرف هذه المسابقة كنت بشارك معكم.
1: كان ممكن تفوزي بأفضل أكثر من عمرة. نفس الشيء سوينا عمرات ثانية.
0: أيوه.
1: ومنها في حساب الفريق كانت رحلتين عمرة، وهذه الرحلتين فاز منها شباب. كانت نظام هذه الرحلتين العمرة مقدمة من حملة لي أحمدي، كان نظامها جهز شنطتك وخلع، لأنه
0: حلو.
1: كانت بالليل نزلنا البوست أول اثنين قالوا أنهم جاهزين، اليوم الثاني الصباح طلعوا للعمرة، وكانت الثالثة المشاركة في بوست نفس الشيء، وكانت قرعة من حملة بن ياقوت.
0: حلو جميل. طيب هذه فعالية ليالي غرس الخير، أنا ترى لما شفت كلمة ليالي قلت أكيد أكثر من يوم، فإن شاء الله في فعاليات أخرى بإذن الله تعالى راح تكون أكثر من يوم بإذن الله. أيضا من بين الفعاليات ذكرتها مدار الخير.
1: نعم.
0: فحدثنا عن هذه الفعالية.
1: طبعا فعالية مدار الخير كانت مشتركة بين فريق غرس التطوعي وفريق صلة التطوعي، كانت نظمناها في مجمع الراية تحت رعاية السيد رامي البوسعيدي، وكان مشاركين وحضور كان نفس الشيء حاضر الفنان عصام الزرقالي وبعض من الصانعين المحتوى. نفس الشيء كانت هذه الفعالية مميزة لأنه سوينا فيها أكثر من فعاليات، يعني فعالية تجمع أكثر من فعاليات، مثلا كانت فيها السيارات الكلاسيكية.
0: حلو.
1: الفعاليات الروسية، فعاليات الإلكترونية مثلا الفيار والفيفا، ونفس الشيء كانت مشاركة جماعة بصمة فنان والرسم على الوجوه، نفس الشيء كان في مشاركات.
0: جميل جميل جدا. إذن فعاليات متنوعة مختلفة نظمتوها، وأيضا نظمتوا مسابقات، فشو أبرز المسابقات اللي نظمتوها كفريق غرس الخيري؟
1: طبعا هي من أبرز المسابقات والمسابقة اللي زعلوا فيها الشباب علينا كانت مسابقة فيفا 26، نظمناها في بهلة.
0: أيوة.
1: في أحد الصالات المشهورة في بهلة.
0: حمستني.

0: أنا تحمست أعرف أكثر عن هذه المسابقة وليش الشباب زعلوا.
1: صراحة نسيت اسمها، بس كان فعالية نظمناها في الصيف، وكان أغلب الناس معروف في الصيف، حد اللي يسافر وحد اللي يروح ظفار وهذه الأمور. أيوة. فالأغلب ما موجود، فكان العدد الحمد لله لا يعني كبير، ولكن الأغلب يريد يشارك نفس الشيء أضعاف مضاعفة من هذاك العدد، وكانت غير متوقعة من قوة الفعالية، وكانت الفعالية القيمة
0: يعني
1: الحمد لله.
0: كان في تفاعل وايد كبير
1: جدا، حتى شباب جميل. ما مشاركين كانوا لما حضروا الصالة استغربوا، قالوا صح احنا الحين نريد نشارك، قلنا لهم خلاص المتسع الوقت، وثاني شيء
0: تسجيل مغلق، خلاص
1: التسجيل مغلق، والعدد المشاركين عدد هائل ما شاء الله.
0: أيوة. طيب أيضا في ورش نظمتوها كذلك، حدثنا عن هذه الورش.
1: نعم نظمنا ورشتين، ورشة التمصير وورشة الخط العربي. طبعا هذه الورشتين نظمناها، حاليا أغلب الشباب يحبوا التمصير، يحاولوا يتمصروا بس ما يقدروا، وحاولنا ننظم هذه الورشة وقت الأعياد. ممكن هذه الورشة بإذن الله وتفتح لك الرزق بعد ما تتعلم التمصير، وتقدر تمصر أخوانك أصدقائك والجميع في
0: قبل العيد. وتكسب مبلغ طبعا مصدر دخل.
1: نعم تكسب مبلغ مصدر دخل قبل العيد، خاصة قبل العيد ما شاء الله. نفس الشيء فعالية وورشة، كانت ورشة الخط العربي لتنمية مواهب الشباب، كان فيها مشاركين ما شاء الله عدد مميز، وحتى كان فئات سنية، في صغار وفي كبار، كنا احنا نريد انه فئات سنية كبيرة بس ما شاء الله فئات سنية صغيرة، ما توقعنا انه الخط يكون كذاك. حتى كان الخطاط قال اخاف انه بتعب في هذه الورشة، بس ما شاء الله
0: يعني نقدر احنا نقول لكم ما سويت الشرط ان عمر محدد من الى، خليته كذا المفتوح العمر.
1: لا كان في شرط انه يكون تقريبا من عمر فوق ال 15 كذا.
0: ايوه في أيوة. ناس واقل عن اصغر عن 15
1: ما لا ما حد جه، بس كان يريد يشاركه، فباذن الله في قادم الوقت بنقدم ورشه ثانيه باذن
0: الله ان شاء الله. لانك قلت ان في صغار شاركوا وايضا كبار،
1: في كان شخص واحد كان مع اخوانه وكذا، فقال ان انا اريد اشارك بحكم انه نفس الشيء، انه هو ما شاء الله شارك مسابقات في السلطنه وخارج السلطنه، فقال ماشي مشكله
0: يعني اعتبروني من الكبار،
1: متمكن
0: في
1: هذا الخط. قلت له انت لو تقدم الورشه ماشي مشكله ما شاء الله.
0: بيكون هو المدرب اساسا.
1: ايوه ما شاء الله يعني خطهم ولا اربع.
0: جميل. ايضا عندكم خدمات تقدمون، خدمات خيريه مثل سقيا الماء وهديه الزاجل. خلينا في البدايه نتكلم عن سقيا الماء. لما يعني شفت انا كلمه سقيا الماء بصراحة يفبالي أني أسألك، هل تقصدون بسقي الماء أنكم تحفرون آبار في دول الفقيرة، أو سقي الماء توزيع الماء في المساجد والمستشفيات وما إلى ذلك؟
1: حاليا سقي ماء مخلينا للمساجد والمستشفيات وهذه المواقع في سلطنة عمان، مواقع العامة. بإذن الله في خطة قادمة أنه بيكون في حفر آبار في خارج السلطنة
0: بإذن
1: مثل
0: الله.
1: ما معروفة بعض الشركات.
0: أيوة.
1: فنجمع مبالغ، الناس مثلا تريد، كل شخص يريد يسوي صدقة بنيته.
0: أيوة.
1: فبعض الناس نيتها أنه تكون صدقة سقيا ماء، فسوينا هذه الفئة أنه الناس تريد سقيا ماء وإحنا نتكفل بكامل شيء، عليك أنت تتصدق وتخبرنا أنه أريد سقيا ماء، فبنوزعها للمساجد للمستشفيات والأماكن العامة.
0: جميل. والجدير بالذكر كذلك مستمعينا، بس ننوه للمستمعين ان فريق غرس الخيري فريق مصرح، وطبعا مشارك في مسابقة العطاء الكبرى.
1: نعم مبادرة العطاء الكبرى.
0: نعم من جمعية دار العطاء. طيب يعني هدية زاجل، يفضل هدية زاجل رسائل الاشخاص كذا، يات مرة فترة فعالية في الانستغرام شخص تبى تعطي كلام، ترسل لك كلام بس ما تبى يعرف اسمك.
1: بالضبط.
0: فكذا هي هدية زاجل.
1: هي نفس الشيء، احنا استنتجنا هذه الفكره من السابق، اول كانت موجوده نفس الشيء هدايا. أيوة. زاجل، بس خليناها احنا تلعب نفس ما يقول لك على الحبلين، انه يكون هديه زاجل ونفس الوقت انك انت تصدق عنه، فتكون الهديه زاجل وايش انك سويت خير فصدقه عنك وعن الشخص اللي تريده.
0: حلو.
1: محبوب عنك
0: يعني هديه تكون.
1: نعم بالضبط.
0: جميل.
1: فلما نرسلها للشخص انه شخص هداك، بس من الشخص لا ما نخبر يعني. نعم بالضبط.
0: جميل. طيب كذلك في تقريبا حالات أغلقتوها، يعني ما توقعتوا أن مثلا خلال أقل عن 3 أيام تغلقون مثل هذه الحالات، خلنا كذا خلال شهرين مثلا كم حالة قدرتوا تغلقون؟
1: ولله الحمد أغلقنا تقريبا حوالي 3 حالات، وحاليا قريب إن شاء الله من أغلاق الحالة الرابعة للمتبقى. جميل. منها 2000 وكذا ريال. كانت حالات مثلا، كانت الحالة الأولى أغلقناها نفس ما عرفت إنه في ثلاثة أيام، وكانت
0: أقل من ثلاثة أيام تقريبا، أقل
1: تقريبا كذا،
0: أيوة.
1: يمكن يومين وحاجة، واحتمال إنها يومين لأنه ما حسبنا الوقت بالضبط.
0: خبرنا أكثر عن هذه الحالة.
1: هذه حالة كانت لخالد، أسرة خالد، آسف، أسرة وليد. كانت مطلوب للحالة 4400 ريال. فكانت أم مطلقة، وهذا الأم المطلقة عندها الولد الوحيد الكبير والأولاد صغار. أول ما كبر اشترى سيارة ليعيل أسرته، وكانت يعني أسرته ذو دخل ضعيف جدا، فتراكمت عليه الديون، ضاعت سيارته، تراكمت عليه الأجارات.
0: يعني سيارة مثل سيارة تاكسي أو شيء؟
1: هي تقريبا كذا. فتراكمت عليه الديون فأحيل للسجن. انسجن وليد. بعد ما انسجن وليد ارتفعت حاله للدار العطاء. فسبحان الله، كانت هذه الحالة قبل نزلتنا قبل عيد الأضحى، ولله الحمد كانت من أول الحالات اللي نمسكها في الفريق في غضون 3 أيام أو أقل. فكانت حالة نفس ما تقول أول ما خلصت سجود شكر بكاء، ما تعرف يعني سبحان الله،
0: شعور مؤثر أصلا،
1: مؤثر لأنك أنت تخيل أنك ترجع ولد لأمها، فشعور طبعاً. الأم صعب، وقبل العيد يعني تجمعت علي،
0: صار العيد معهم عيدين من
1: بالضبط
0: الفرح.
1: بالضبط عيدين، وفكر بشيء غير عن
0: جميل. جميل جدا، يعني نقدر حنقول إن شاء الله هذه أول حالة أغلقتوها خلال أقل من 3 أيام.
1: نعم.
0: نقدر نقول حن من يومين، فإن شاء الله الحالة الرابعة والخامسة راح تغلقونها بإذن الله بأيام قليلة جدا
1: بإذن الله.
0: وأكيد معروف نحن مجتمعنا العماني في تكاتف كبير وفي كذا مساعدات كبيرة.
1: نعم.
0: لكن بعد في سؤال أنت وايد تتريّا مني أني أسأل هذا السؤال اللي هو التحديات اللي واجهتوها، الصعوبات. نقدر نحن نقول ما فقط هذه الصعوبات والتحديات تواجه فريق غرس التطوعي، ممكن فرق تطوعية أخرى تواجههم مثل هذه التحديات، فخبرونا بشكل عام مجال التطوعي والمجال الخيري، شو التحديات والصعوبات اللي تواجهونها؟
1: طبعا التحديات والصعوبات في العمل التطوعي أو في الفرق الخيرية واجد كثير ناس ما يتوقعوها لدرجة ما طبيعية، يعني درجة كبيرة. مثل التحديات انه تخيل انت انه يجيك شخص ما يوثق فيك حتى لو انت كأنك مصرح ومعروفين، وتخبر ان الحالة في دار العطاء، فتحاول تقنعه بأقصى فرصة. ثاني شيء انه تكون تحديات في ثانية، مثلا انت تروح مكان وتستأذن من المكان انك تريد تسوي هنا فعالية او تريد تجلس هنا، فجأة يجي اشخاص ثانيين مثلا من ادارة هذا المكان، او انت استأذنت من الادارة بس شخص من الادارة يمكن يكون ما عارف. فمثلا كنا في يوم من الأيام كنا في مكان معين، ما لازم نذكر اسمه
0: طيب ما راح نذكر الاسم
1: فخبرنا أنه أنتوا على أي أساس تجلسوا هنا؟
0: أيوة.
1: وقدام ثاني شيء قدام هناك كان في محلات وكذا، قلنا له، فكان قدامنا أصلا أشخاص من نفس البلد ونفس الشيء جالسين، بس ما فريق خيري، كان للتصوير تقريبا كذا.
0: أيوة.
1: فخبرنا احنا حتى المحلات مستأذنين منهم، اصلا لو ما مستأذنين منهم ما يعطونا كهرباء.
0: ما رويت التصريح او شيء؟
1: خبرنا انه موجود تصريح ومصرحين من جمعية دار العطاء وتابعة وزارة التنمية الاجتماعية.
0: ايوه.
1: فكان مصر انه يحاول يمسكنا بقصة ممكن، فخبرنا كل شيء. فقال ما مشكلة انا بصوركم بحول الموضوع للإدارة. قلنا لا ماشي مشكلة، احنا خبرناهم اصل الإدارة، واذا تريدنا من الحين نطلع ما عندنا مشكلة، تبانا نطلع الحين، تبانا نجلس، ماشي مشكلة. الحمد لله عدى هذاك اليوم على خير. كنا طبعا يوم جايين عندنا احنا جالسين ثلاث ساعات تقريبا، فجلسنا 3 ساعات زيادة بعد ما جانا، ولله الحمد، وجمعنا عدد مبلغ الحمد لله طيب، وراح لحالة ثانية، وحتى ما شاء الله وناس من خارج السلطنة، أتذكر موجود عندنا ريال بحريني كان مجمع عن طريق الصندوق المصرح اللي عندنا، نفس الشيء كان فيه موجود ريال بحريني، أشخاص من البحرين تبرعوا عنه وعرفوا عن هذا الجمعية.
0: يعني ناس اللي تحب الخير واللي تسعى للخير موجودين في كل مكان أكيد.
1: نعم بالضبط.
0: طيب اليسع في أكيد مواقف وايد غير عن قصة وليد.
1: نعم.
0: في مواقف وايد مؤثرة أكيد وتأثر، أثرت فيكم كفريق كامل، فريق غرس التطوعي. خبرنا شو أكثر موقف مؤثر تذكر الحين غير طبعا عن قصة وليد.
1: نعم، في مواقف كثيرة مثلا في بعض الفعاليات. أنا أبدأ أول شيء بالمواقف الإلكترونية قبل المواقف اللي واجهناها، يعني وإحنا نظم فعاليات أو ورشات أو من هذه الأمور.
0: طيب.
1: اليوم هذا الكلام كانت جايتني رسالة لأحد المتبرعين، فقال لي أنا تبرعت مبلغ بسيط. صراحة هو يقول بسيط بس أنا بنفسي أشوفه ما شاء الله، يعني أنت ما تعرف قد 100 بيسة تفرق وريال يفرق. فهو تبرع ما شاء الله بمبلغ بنية إنه يفك كربة أحد من أهله من أيوة. من ديون أيوة. بس هو يعني ما موجود عند في الحالة بس ما شاء الله يعني
0: وما يبقى أهله متزن. أهل يعني يعرفون إنه هو اللي متبرع؟
1: لا أبدا ما يبقى يعرفون إنه هو أيوة. متبرع. فقلنا يعني هذا شيء مؤثر لو الولد قال له أقول له روح أعطيه هو بدل لا تجيه في الحالة. فقال هو الحمد لله مقتدر. ونفس الشيء من المواقف اللي تأثر فينا كانت لما زرنا مستشفى نزوة.
0: أيوة.
1: لما زرنا مستشفى نزوة كنا مسوين شخصيات كرتونية.
0: حلو.
1: والأشخاص يعني ما يعرفون فالشباب ما شاء الله خذوا راحتهم مع الأطفال حتى كبار السن ما شاء الله حتى كانت الدكاترة والممرضات وجميع الطاقم الطبي كان نيتنا أن نجلس تقريبا من حوالي ساعتين إلى ساعتين ونصف في المستشفى. تقريبا جلسنا حوالي 4 ساعات ونص أو 3 ساعات ونص من كثر ما شاء الله ما الطاقم طبعا.
0: يعني أيوة الفعالية الخيرية يعني كذا سعيدة لأنكم رسمتوا الابتسامة على وجوه المرضى من الأطفال وكبار السن.
1: نعم كانت النية أنه بس نوزع لهم هدايا خفيفة مايكولات خفيفة وهذه الأمور. فما شاء الله طولنا في الوقت لدرجة أنه بعض الأشخاص كانوا يريدوا أصلا يطلعوا فجلسوا مكانهم أصلا.
0: أيوة جميل. نعم. يعني فعلا لما ترسم الابتسامة تساعد المريض بشكل عام أنت تحس نفسك أنت المحتاج أساسا لهذه السعادة. نعم. أنت المحتاج أنك تسعى لأنك تساعد المرضى وتساعد كبار السن. فأحييكم حقيقة على خدماتكم على الفعاليات اللي تنظمونها وعلى هذه الأنشطة اللي دائما سباقين فيها. نعم. أهم شيء قبل الله تقول كذا رسالة توجهها للشباب بس أنا بتأكد أن إن شاء الله فريق غرس التطوعي لما تخلص المسابقة قد تكونوا مستمرين
1: بإذن
0: في المجال
1: الله.
0: التطوعي
1: بإذن الله نقدر نقول
0: ولا
1: إن شاء الله.
0: نية خلاص تربحوا من المسابقة وطلعوا خلاص
1: لا بإذن الله مكملين لسنوات طويلة بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. فلكم توفيق إن شاء الله. طيب رسالة كذا توجهها للشباب اللي الحين يسمعوا للشبيبة.
1: طبعا أوجه رسالة للشباب أنه أي شيء في بالكم تقدروا تسويه ولكن تبدي أن ثقتك بالله تعالى والنعم بالله. فاهتم بالصدقات سواء كان أول ما نزور رواتب وإذا كان مثلا الشباب اللي هم نفس ما نقول باحثين عن عمل. نعم. صدق ولو بأي مبلغ ممكن
0: لو بريال لن يفرق بريال.
1: نعم وكل مبلغ يفرق معك
0: فعلا.
1: أهم شيء نيتك
0: أكيد أهم شيء نيتك الصالحة.
1: نعم
0: كل الشكر لك اليسع السعدي رئيس فريق غرس التطوعي الطلابي نتمنى لكم كل التوفيق. فشكرا على حضورك وعلى حديثك معنا وعلى أن نحن تعرفنا أكثر على فريق غرس التطوعي. بس أتأكد أنا كيف ممكن الناس اللي يسمعون الحين كيف ممكن يدعمون غرس؟
1: شوف من ناحية أنك تريد تدعم غرس أيوة. أول شيء أنك أنت تتابع الأشياء اللي يقدمها فريق غرس تنشر إذا جميل. كنت ما تقدر تتبرع للحالات المتعسرة أو مثلا تزور الفعاليات وهذا تنشر عن هذا الشيء.
0: جميل. نعم. إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يستمر هذا الغرس ويكبر أثره بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. وفي قبل الختام أولا نشكر أستاذ الأبرار وجميع الطاقم العمل في إذاعة شبيبة ونفس الشيء شكر موصول لوالدي ووالدتي وعائلتي الكريمة على دعمهم لنا ووصولنا لهذا المكان ووصولنا لهذا المستوى من الفريق وأعضاء الفريق وأهاليهم جميعا على ما تحملونه أول شيء وعلى الشيء اللي يقدموه في الفريق. وكذلك نشكر للناشرين والداعمين والمشاركين ومن له بصمة في فريق غرس التطوعي نشكرهم. أنا إذا عددتهم ما شاء الله بيوصلوا فوق يمكن احتمال ما نخلص برنامج وإحنا نعددهم.
0: جميل أن يكون عندكم هذا العدد الكبير من الداعمين.
1: ولله الحمد الناس حاليا تحب تفعل الخير وتصنع أكيد. الخير وترسم الابتسامة في وجوه الناس
0: أكيد. فنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ونشوف هذا الغرس من فريق غرس التطوعي كذا أثره موجود ومنتشر في جميع أنحاء ولايات السلطنة وليس فقط في محافظة الداخلية وكذلك نشوف أنه كذا يكبر الأثر بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم مستمعين أكيد نحن مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

لكل اللي الحين في الدرب ويسمع للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، نتمنى لكم المساءات السعيدة يا رب. بس خلونا دامكم انتم في السيارة نوقف شوي عند الأشياء اللي نسمعها عن السيارات من زمان، ممكن يكون خرافات ونحن صدقناها، وممكن يكون فعلا حقيقة وحقائق فعلا تحافظ على المركبة وتحافظ على السيارة. فخلونا كذا نتذكر كل معلومة سواء سمعناها من الوالد، سمعناها من الأخ أو صاحبنا اللي مسوي نفسه يفهم في السيارات، فيا ترى كل هذه الأمور هل فعلا صحيحة أو لا؟ يعني أنا بجيب لكم مثال مستمعينا، هل فعلا لازم نغير زيت السيارة كل 5000 كيلومتر؟ وهل صحيح أن السيارة لازم تتسخن عدة دقائق قبل ما نتحرك؟ وبعد في شيء بذكركم فيه، يقولكم طبعا ان البنزين عالي الاوكتان يخلي اي سيارة اقوى واسرع، فانتوا ايش رايكم؟ وكذلك في يعني معلومة منتشرة بيننا ان هل فتح النوافذ بدل تشغيل المكيف دائما يوفر في البنزين؟ فانا ما عارفة، انتوا ايش رايكم على 94777975 شاركونا. الحقيقة مستمعين أن كثير من هذه المعتقدات فيها جزء من الحقيقة، لكن المشكلة تبدأ لما نعممها على كل السيارات وكل الظروف. يعني خذوا مثلا موضوع زيت المحركات، الاعتقاد الشائع مستمعينا وكلنا عارفين أن كل 5000 كيلومتر لازم تغير الزيت، لكن ما في رقم واحد يناسب كل السيارات، يعني الفترة تختلف حسب نوع السيارة والمحرك والزيت وكذلك ظروف القيادة. والمرجع الأساسي هنا هو طبعا أكيد دليل السيارة وتوصيات الشركة المصنعة. بعد ما ننسى مستمعينا سالفة تسخين السيارة قبل الانطلاق، هنا على فكرة حتى الوالد الله يحفظه دائما يقول لا يعني أول ما تشغلين السيارة لا تحركين على طول. فأساسا يقولكم السيارات الحديثة ما تحتاج أنك تخليها واقفة عدة دقائق عشان تسخن، تقدر تتحرك بعد التشغيل بهدوء مع تجنب الضغط القوي على المحرك إلى أن يصل لدرجة حرارة التشغيل الطبيعية. أما البنزين عالي الأوكتان مستمعينا ترى ما شرط أبدا أنك إذا حطيت أوكتان أعلى تحصل تلقائيا على قوة أكبر. الفائدة الحقيقية تظهر خصوصا إذا كان محرك سيارتك مصمما أو موصى له بهذا النوع من الوقود. أما إذا كانت السيارة مصممة للعمل بكفاءة مع وقود أقل أوكتانا، فالأوكتان الأعلى ما يعني بالضرورة أداء أقوى. وكذلك موضوع المكيف المنتشر، موضوع المكيف والنوافذ فيه تفصيل عند السرعات العالية، فتح النوافذ يزيد مقاومة الهواء وبالتالي قد لا يكون أوفر من تشغيل المكيف، بينما عند السرعات المنخفضة قد يكون فتح النوافذ خيارا مناسبا. وفي مستمعين خرافات ثانية لو قلناها ما بنخلص، مثلا هل فعلا لازم نتغير الإطارات الأربعة مع بعض؟ وهل ضغط الهواء نفسه لكل السيارات؟ مستمعين الأغرب أن في ناس إلى اليوم يعتقدون أن بطارية السيارة الكهربائية لازم تتغير بالكامل بعد كم سنة. والتقرير اللي الحين أقرأ لكم إياه مستمعين أشار إلى أن استبدال بطاريات السيارات الكهربائية بسبب الأعطال أمر غير شائع، وأن معدلات الاستبدال بسبب الأعطال كانت منخفضة في البيانات اللي تناولها طبعا التقرير. فيعني يمكن المعلومة اللي أنت متأكد منها 100% تطلع هي نفسها واحدة من الخرافات. مستمعينا قبل لا نختم طبعا نقرأ كذا رسالة سعد الهدابي، يقول سعد الهدابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمس عليك أختي العزيزة الإعلامية برار مشيفري ولا مخرجنا الأنيق بدر البلوشي والمايسترو الأستاذين العزيزين أو الأستاذ العزيز سالم الجساسي. وبخصوص الأسئلة واللي جاتني في المقابلات الوظيفية معظمها لي أنا سعد الهدابي عن عملية الحوار واللباقة في الحديث وما هو طموحك، وأيضا من المقابلات التي لا أنساها سألني في المقابلة من بعد السلام والترحيب ماذا من أي مشجعين، هل مدريدي أم
نادي آخر وكان يسألني عن تاريخ اللاعبين الفريقين، من بعدها قال لي ما شاء الله عندك جانب قوي في المجال الرياضي، كل هالمقابلة كانت رياضية، هذا الموقف لا أنسى أبدا. تحياتي لك يا سعد الهدابي، كل الشكر لك على المشاركة. مستمعينا كذا قبل الختام وقبل لا نختم تو الناس، طبعا أذكركم برنامج صافرة الخليج مع زميل عيد الخويطري. برنامج صفرة الخليج كذا راح يكون مثل مساحة لأخبار كأس الخليج، فخلكم مثبتين الموجة على الشبيبة ونشوفكم إن شاء الله على خير.

0: حماس، خليجي، والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

أسفرت وانورت بكم مستمعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. معكم إن شاء الله تعالى من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. مشوار رياضي مستمعي الكرام وصافرة الخليج مع أخبار وأيضا قراءة تحليلية لخليج الديار العربية 27 هناك في جدة. أكيد هذه تحياتنا المسائية للي استمعوا لإذاعة الشبيبة وبرنامج صافرة الخليج على 97.5 في مسقط والباطنة. وهناك في صلالة على 98.5. أيضا تحياتنا المسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصات إكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. مشوار ساعتين مستمعين الكرام نرافقكم أنا والزميل العزيز الحبيب بدر البلوشي. عيد لأخوي طري بدر البلوشي.

إذن مستمعي الكرام، خلونا نبدأ كذا بسؤال وموضوع حلقة اليوم. توقعاتكم لمباراة منتخبنا أمام الكويت في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، هل سيحجز منتخبنا؟ راح يحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي؟ كل الأمال إن شاء الله تعالى في مباراة الغد أمام المنتخب الكويتي الشقيق.

إذن مستمعي الكرام معاكم إن شاء الله تعالى من الساعة 8 لغاية الساعة 10 أنا والزميل بدر البلوشي في انتظار أكيد تواصلكم معنا مستمعين الكرام أيضا لسماع أصواتكم ومشاركاتكم على 2499 0000

0: في انتظاركم لرسائلكم على 94777975. تحية لسلمان البلوشي، مساء عليك بالخير يا سلمان،
1: ومساء
0: الخير لي أحمد، ومساء الخير أكيد لعبد العزيز العبد الله من قطر، ويعرب عبد الحميد مساء الخير، مساكم صافرة الخليج. ومعنا أيضا نرحب ونمسي بالخير على مريم، مريم راشد من الإمارات العربية المتحدة، وعليكم السلام يا مريم، أهلا وسهلا. أرحب بكل المتابعين وكل من انضم لمتابعة برنامج صافرة الخليج، وأكيد خلال الدقائق القادمة مستمعين الكرام راح نكون مع المحلل الرياضي الدكتور سلطان البلوشي، وأيضا موفد الشبيبة إلى جدة الزميل العزيز الإعلامي هيثم خليل.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة، معاكم من الساعة 6 لغاية من الساعة 8 لغاية الساعة 10. رجعنا لبرنامج تو الناس، وهذه تحية أكيد للزميلة أبرار المشيفري. إذن مستمعين على 24990000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء عليك أستاذ العزيز عيد الأخويطري، وأيضا للأخ العزيز سلطان البلوشي والأخ أبرار ولكل محبين إذاعة الشبيبة.
0: حياك الله أخوي سعد، إحنا سعيدين بسماع صوتك من اسمك، يعني ماخذ من الاسم نصيب، ودائما تكون سعيد إن شاء الله تعالى.
1: جميعا تكون السعادة علينا طبعا أول شيء
0: إن شاء الله، وتكمل السعادة بكرة بإذن الله تعالى بتأهل المنتخب إن شاء الله لنصف النهائي.
1: والله بإذن الله تعالى أن نكون سعداء غدا، أعتقد أن مباراة مفترق طرق لا بديل عن الفوز بنتيجة، يعني إحنا نقول لازم نسجل من 3 أهداف إلى 4 أهداف، وأن ما يدخل في مرمانا مرمان يعني مرمى المنتخب أو منتخبنا أي هدف. وأيضا أنظار نفس الوقت الأنظار راح تكون يعني مثل ما تقول قلوبنا بين المباراتين، بين مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ومنتخبنا والمنتخب الكويتي. كل التوفيق. طبعا احنا أمنياتنا أن المنتخب السعودي هذا حق مشروع وطموح مشروع للجميع. أكيد. إن شاء الله المنتخب السعودي قدها يعني من خلال بإذن الله تعالى فوز على المنتخب العراقي. ولكن بشكل عام صراحة أنا بغيت أقول نقطة مهمة من بداية مشاركتنا، أعتقد ما يعني رغم الشباب الذي يعني انضموا للمنتخب والدافع صراحة الحماسي من قبل الاختيارات المدرب والجهاز الفني بثقتهم والجهاز الإداري وعلى رأس الاتحاد السيد سليمان بن حمود
0: البوسعيدي
1: رئيس نعم. اتحاد الكرة على رأس الهرم، لم صراحة يعني نوفق في هذه البطولة رغم أن عندنا بعض الأمور، ولكن احنا اليوم نتكلم عن حماسنا، نتكلم عن يعني صراحة الشارع العماني على يعني هبة الاستعداد صراحة ويترياها هذه المباراة، يمكننا هنا في السلطنة أو أيضا في المملكة العربية السعودية. نقول إحنا لا بديل رغم أن هناك بعض الأمور الصراحة لازم أن نوقف عليها. نقول لازم من هذا المنبر، من منبر إذاعة الشباب، إذا كنا نريد أن نحقق مستويات امتيازية للاعب العماني فلا بديل عن دور صراحة دور المحترفين الحقيقي صراحة الصناعة الحقيقية، لأن مواهبنا بأمانة يعني خارج عمان الآن في الدول الجوار، رغم أن احنا ما نبي نسمي يعني عدة صراحة مواهب معنا إن كان هنا على مستوى السلطنة على مستوى المحافظات، ما نحتاج الآن الدور المحترفين لا غير لكي صراحة نواكب تطورات المنتخب ويعني نكون من ضمن المنافسين حقيقة لأي بطولة صراحة كانت خليجية آسيوية قارية، وهذا حق مشروع لنا يا أستاذ.
0: أكيد سعد، إن شاء الله كذا نسألك سؤال، توقعاتك مباراة المنتخب بكرة؟
1: والله أتوقع ثلاثية
0: منتخبنا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: شكرا يا أستاذ عيد.
0: الله يسعدك يا سعد، إحنا محتاجين ميدان كنا كذا على المنتخب.
1: والله يا رم أنا أنا أنا أنا يالس بعدني ها. إذا المنتخب باكر صعد لك اللي يرضيك.
0: بإذن الله تعالى. يعني بإذن الله
1: إن شاء الله. إحنا ماخذين في خواطرنا يعني.
0: إن شاء الله بكرة بيطيب خاطرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله أستاذ.
0: يعني. الله يسعدك، شكرا جزيلا سعد، شكرا.
1: شكرا
0: استاذ، الله يحفظك يا رب، في امان الله. إذن مستمعي الكرام من ابرز اخبار خليج الديار العربيه 27، بعد نهايه الجوله الثانيه تتجه الانظار الى الحسابات الاخيره للمجموعه الاولى فيما يستعد منتخبنا للمواجهه المصيريه امام الكويت والعراق لمواجهه السعوديه. ومن ضمن الأخبار مستمعينا أيضا استكتاب

منتخبنا الوطني ناصر الرواحي. ناصر الرواحي من هدف التعار إلى واجهة البطولة. واحد من أبرز القصص العمانية في خليج 27 هو ناصر الرواحي، سجل هدف منتخبنا في مرمى العراق في الجولة الأولى، وكان الهدف بمثابة أول بصمة له في البطولة، ثم سلطت الصحافة العمانية الضوء عليه باعتباره أحد الأسماء الشابة التي بدأت تلفت الأنظار في البطولة. فمن شاب دخل البطولة يبحث عن فرصته إلى لاعب سجل أول أهداف في كأس الخليج، ناصر الرواحي يكتب حكايته الخاصة في جدة. إذن مستمعي الكرام، احنا في انتظار اكيد تواصلكم على 2499000. اكيد لسماع اصواتكم، وايضا على رقم الواتساب على 94777975. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله تعالى في مباراته يوم غد مع المنتخب الكويتي. اهلا وسهلا بسعد. سعد، احنا طرحنا سؤال، توقعاتكم لمباراة المنتخب بكرة إن شاء الله تعالى أمام الكويت، إيش هي توقعاتكم؟ هل راح إن شاء الله تعالى نروح لنصف النهائي ونتأهل بإذن الله تعالى؟ هذا هو موضوع وسؤال حلقة اليوم سعد، ومنتظرين أكيد تواصلكم معنا. شيري عصام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمس عليك بالخير يا شيري، أهلا وسهلا. وسعد يقول الحصان الأسود، إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى راح نحلق بإذن الله. في سؤال هنا يقول كيف راح تحضر إذا وصل منتخبنا للنهائي؟ أكيد أكيد إحنا خلف المنتخب، سواء كنا هناك في جدة أو كنا في طبعا على أرض السلطنة أو من أي مكان في العالم، خلف منتخبنا دائما وأبدا إن شاء الله. مريم راشد من الإمارات، وعنود أيضا من الإمارات، نمسي عليكم بالخير، يا أهلا وسهلا. إذن مستمعين احنا راح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج، لا تروح بعيد، خليكم دائما وأبدا معنا ومع إذاعة الشبيبة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: وخليك شبابي.
1: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج. دار

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة، وهذه تحياتنا المسائية اللي طالعين مشاويرهم المسائية. اليوم طبعا يوم راحة للمنتخبات في خليج الديار العربية 27، واحد أكيد في انتظاركم مستمعين الكرام لتفاعلكم وتواصلكم معنا أكيد. وموضوع وسؤال حلقة اليوم، هل تتوقع أو توقعاتكم لمباراة المنتخب بكرة مع المنتخب الكويتي الشقيق؟ هل راح نتأهل إن شاء الله للنصف النهائي؟ وممكن راح يجيب على هذا السؤال أيضا موفد الشبيبة لخليج الديار العربية 27 بجدة، الزميل الإعلامي الكابتن هيثم خليل. نمسي عليك الكابتن هيثم، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي عيد، أحييك وأحيي ضيفك الكريم، وأيضا أحيي كل متابعيك ومتابعي الشبيبة.
0: يا أهلا وسهلا فيك الكابتن هيثم. خلينا وكذا مباشرة، أولا تخبرنا عن موقعك كابتن هيثم، وين مشواركم المسائي اليوم بما أنه ما في مباريات؟
1: يعني الآن حقيقة متجه إلى، هناك دعوة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي والاتحاد العربي للصحافة الرياضية للزملاء الإعلاميين، متزمين طبعا بالطريق. اليوم مثل ما تعرف عيد أنه أقيم المؤتمر الصحفي للكابتن طارق السكتيوي، وتحدث عن حظوظ المنتخب وأيضا عن أداء الفريق واللاعبين في المباراتين السابقتين والخسارة، طبعا الخسارة الكبيرة بثلاثية أمام المنتخب السعودي المستضيف وقبلها التعادل أمام العراق. طبعا مثل ما يعرف جمهورنا الكريم أنه يوم غد إن شاء الله مباراة طبعا بها الحسبة، يعني يجب أولا أن يركز اللاعبين على تحقيق الفوز وبفارق من الأهداف
0: أكيد،
1: ومن ثم ينتظرون المباراة اللي طبعا المباراة تقام بنفس الوقت، مباراة المنتخب العراقي وأيضا المنتخب السعودي، وهي مباراة أيضا مباراة قمة، لأنه مثل ما تعرف أخي عيد أنه المنتخب السعودي الآن يصدر بالعلامة الكاملة ويبحث عن الصدارة، صدارة المجموعة لتجنب ملاقاة المنتخب طبعا الإماراتي المرشح لتصدر المجموعة الأخرى. ومثل ما تعرف أيضا أن المنتخب الإماراتي حقق فوز كبير ويقدم عروض كبيرة بنجوم يعني اللي يتمتعون بالخبرة، وأيضا مدرب المنتخب زلاتكو. المنتخب القطري أيضا اللي تابع يوم أمس تغلب على المنتخب اليمني وأهدى ركلة جزاء، وهناك حديث على موضوع التحكيم. طبعا الشبيبة هي كانت سباقة منذ المباراة الأولى للأحمر على موضوع التحكيم، وعلى موضوع يعني أنا شخصيا طرقت هذا السؤال طرحته على الكابتن طارق المؤتمر الصحفي في وقت سابق، فأجاب يعني أجاب بدبلوماسية حقيقة على موضوع
0: على التحكيم.
1: التحكيم أنت يمكن شاهدت أيضا هناك أخطاء تحكيمية رغم أنه موجود الفار، يعني وخصوصا يعني أيضا خطأ صار في مباراة المنتخبين الشقيقين القطري واليمني
0: واليمني،
1: وهناك عدم رضا على حكم المباراة الأردني أدهم المخادمة اللي كان يعني اللي تابع المباراة يعرف أن حالة ركلة الجزاء وعدم عودته إلى الفار. فبالتالي يعني الآن البطولة يوم غد يعني جولة حاسمة، يعني أنت الأحمر العماني يجب أن يفوز بفارق 4 أهداف، وبالمقابل
0: في المقابل نعم المنتخب العراقي ما يسجل هدف،
1: لا يتعادل المنتخبين
0: السعودي
1: والمنتخب العراقي، لأن التعادل يصعدون اثنين في الدور التالي، يعني
0: أكيد
1: يصعد السعودية متصدر والعراق بالمركز الثاني، وإذا فاز العراق طبعا يصدر المجموعة، وأيضا المنتخب لن يتأهل إلى الدور التالي بكل تأكيد. لكن اليوم طارق السكتيوي ذكر بالمؤتمر الصحفي يعني قال
0: أنه الأمل موجود، ما زال موجود، يعني
1: حتى ولو 1% يجب أن تلعب على الأمل. لكن يعني أنا اليوم يمكن اللي تابع صحيفة الشبيبة تحدثنا عن أن المنتخب في عمق الزجاجة. يعني أنا كتبت هذا المانشيت ويعني لكن يجب أن يبحث المنتخب أكيد عن الانتصار. هناك أخطاء كثيرة صارت في المباراة الثانية، تغيير مراكز اللاعبين.
0: هو كذا الكابتن هيثم، يعني كيف ممكن يترجم الجهاز الفني هذا الكلام على أرض الواقع من خلال طبعا في التدريبات والاستعداد أيضا لمواجهة الكويت؟
1: نعم، هو اليوم يعني الحصة التدريبية اليوم أيضا طبعا بالمناسبة سعادة السيد سليمان البوسعيدي رئيس اتحاد القدم زار المركز الإعلامي وأيضا كان حاضر في المؤتمر الصحفي وتحدث أيضا يعني نشر على مواقع التواصل الشبيبة عبر إكس وأيضا عبر الإنستا، وتحدث أيضا كان الحديث على الموضوع المهم اليوم أنه من سيستضيف أيضا البطولة القادمة 28، مثل ما تعرف أنه سيستضيفها العراق. يعني كان هذا الإعلان المكتب التنفيذي في تعرفنا عليه في ظهيرة هذا اليوم. يعني المنتخب طبعا دائما السكتاوي يتحدث خلال المؤتمرات الصحفية اللي عقدت حتى الآن والشبيبة حاضرة فيها أنه سنعمل على رفع الجانب البدني ويعني أمور بالنسبة للاعبين، وأيضا تحدث عن الإصابات اللي رافقت بعض اللاعبين.
0: نعم كابتن هيثم، هل هناك أخبار عن الإصابات أو غيابات في صفوف منتخبنا؟
1: والله هي يعني التشكيلة أعتقد ربما يعني هذا اعتقادي طبعا توقعي، لأنه تعرف يعني ما حصلنا يعني صعب أنه تتوقع التشكيل، لكن ما يعني ما بيه تغييرات كثيرة.
0: نعم.
1: اللي اعتدنا عليه، لكن أكيد الآن النجوم أو المنتخب بكل تأكيد يعني سيسعى إلى تحقيق نتيجة مغايرة، نتيجة الفوز في المباراة بكل تأكيد، لأنه ما يخدم إلا الفوز والفارق من الأهداف. وأنت تعرف أيد أنه علو كعب المنتخب في الاستحقاقات الأخيرة في نتائجه سواء حتى في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الكويتي دائما الغلبة للمنتخب العماني، فبالتالي احنا نتأمل أيضا أنه يستمر هذا التفوق. لكن أيضا المنتخب الكويتي اللي غادر طبعا البطولة بعد خسارتين ما كان سهل أيضا
0: أكيد.
1: أمام السعودية وأمام العراق، فبالتالي احنا نتأمل أنه يكون الأداء مغاير. يعني حتى الآن يمكن هناك عدم رضا من قبل الجمهور للأمانة، فنتمنى أنه يتغير الأداء
0: بإذن الله
1: والمنتخب يلعب بصورة مغايرة
0: بإذن الله تعالى. الكابتن هيثم، اللاعب ناصر رواحي كان أحد الأسماء اللافتة في بداية البطولة وحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق ومنتخبنا، كيف ينظر الإعلام والجمهور العماني إلى ظهوره في البطولة؟
1: والله وحتى في مباراة السعودية يعني حاول أن يظهر، لكن تعرف شهادة عيد المباراة يعني هو موضوع بناء، يعني ما يدخل بالأسلوب الفني بناء الهزمات، وصول الكرة إلى إسنادة من قبل اللاعبين ولاعبي الوسط. يعني ما شاهدنا أداء، يعني أنت تابعت المباراة، يعني ما شاهدنا الأداء اللي نعرفه. لكن أيضا هي مرحلة إحلال ولاعبين شباب، فبكل تأكيد الموضوع مغاير. يعني
0: أكيد أكيد. نعم. بعيدا عن الحسابات، كيف تشوف أو ترى الأجواء كابتن هيثم داخل معسكر العراق المنتخب العراقي الشقيق، وهل يتعاملوا مع مواجهة السعودية باعتبار مباراة حسم أم مباراة لتأكيد الصدارة؟
1: طبعا أكيد الآن يعني بواقعية نتحدث، يعني ظروف المنتخب العراقي حاليا أفضل، لكن كرة القدم كل شيء فيها، يعني يجب أن تلعب صافرة الختام على اعتبار أنه هنا الاحتمالات هي أسهل بالنسبة للتعادل صعد تعثر المنتخب لا قدر الله الأحمر أيضا في خدمة، يعني لا قدر الله تعرضت للخسارة أنه يعني خلص يعني فبالتالي هناك حسبة يعني.
0: نعم.
1: نتمنى يتوفق اللاعبين يقدمون عروض أو عرض جيد في المباراة، نشوف أداء مثل الشوط الثاني اللي كان أمام العراق يعني، ونتمنى أن تكون مباراة لصالح الأحمر العماني
0: بإذن الله،
1: ويأكد تفوقه. يعني نتذكر في تصفيات كأس العالم فاز بفارق من الأهداف يعني
0: صحيح
1: على الكويت، حقق نتيجة جيدة. وحتى يعني شوف أنت في الفترة الأخيرة لا تجي على النتائج كلها لمصلحة المنتخب العماني.
0: أكيد. نروح للمجموعة الثانية الكابتن هيثم، قطر والإمارات إلى نصف النهائي، خلاص واضحة المجموعة الثانية. كيف تشوف مباراة اللي راح تكون إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بالنسبة للمجموعة الثانية؟
1: والله شوف يعني الآن المنتخبين اللي غادروا حيلعبون مع بعض اللي هم البحرين حامل
0: البحرين واليمن
1: وانت تعرف أكيد موضوع الاعتراض أيضا أشارت إلى الشبيبة على لاعب القطري اللي شارك في المباراة ويعني اليوم من خلال حديثي مع الأخوة البحرينيين زملائنا يعني على هذا الموضوع قدموا اعتراضين في حين يعني، ولكن الأمور على حالها هذه إنه يعني المنتخب طبعا هي مباراة صعبة وقوية على الصدارة بين الإمارات وقطر، لكن المرجح طبعا المنتخب الإماراتي خلال أسلوب اللعب نتائج الأهداف اللي سجلوها، فهي مباراة يعني ليست سهلة بين الفريقين. قطر مثل ما نعرف هو بطل آسيا في النسختين الأخيرتين، يلعب أمام المنتخب الإماراتي باللاعبين اللي شاهدناهم بالأداء مع المدرب زلاتكو اللي حقيقة يعني هناك لمسة يعني الفريق تغير. أنا استميحك عذرا لأن وصلنا إلى مقر الإقامة، هذه الدعوة، وأيضا
0: ولا يهمك
1: نريد أن نجري لقاء الحقيقة.
0: يعطيك العافية يعطيك العافية كابتن هيثم خليل، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك حبيبنا، أشكرك، شكرا أستاذ.
0: الله يسعدك، في أمان الله، في أمان الله. طبعا هي دعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أكيد للإعلاميين الموجودين في جدة، والكابتن هيثم خلاص وصل للمشوار. تحياتنا لكل الإعلاميين الموجودين أكيد في خليج الديار العربية بجدة. إذن مستمعي الكرام كان معنا هيثم خليل موفد الشبيبة إلى جدة. على 9477975 رسائل وصلتنا، رسالة من خميس الجابري يقول مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساء الجمال، مساء الرياضة، مساء صافرة الخليج الخليج، مساء على عيد وبدر وعلى كل مستمعين الشبيبة. سؤال، لماذا كل خسارة نقول المدرب؟ ما أتوقع لأنه صعبة في كرة القدم، كل شيء جايز إن شاء الله تعالى، بكرة متأهلين بإذن الله. وخميس يقول هنا تريد منتخب قوي لازم يكون معك دوري قوي. شكرا لك يا خميس الجابري، شكرا لتواصلك. على 24990000 السلام عليكم صافرة الخليج.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في صافرة الخليج في إذاعة الشبيبة.
0: أهلا وسهلا عم عبد الله، كيف حالك؟
2: الله يسلمك،
0: كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين
2: بعافية الحمد لله. يوم أنت بخير نحن بخير يا عيد.
0: الله يسعدك ويسلمك العم عبد الله،
2: الله فيك، نمسي عليك بالخير ونمسي على هذا الولد العزيز المخرج المتميز في إذاعة الشبيبة بدر البلوجي وجميع المستمعين والمشاركين في إذاعة الشبيبة صافرة الخليج في هذا اليوم يوم الاثنين من شهر 9/2026، ونحن نتحدث في هذه الإذاعة المتميزة كيف حالك يا عيد؟
0: حياك الله العم عبد الله. العم عبد الله كيف مباريات المنتخب؟ هل تابعت مباراة من مباريات في كأس الخليج؟
2: والله تابعنا، لكن سبحان الله الشوط الأول ثلاثة أهداف ونريد متابعة الهدف الذي يعني
0: تم إلغاءه. نعم. من ناصر الرواحي.
2: ناصر الرواحي ولا طلع اللقطات يعني الحكم ولا يعني اتجاه للبار ولا يعني ما كنا هدف يعني هدف يعني مستحق للمنتخب العماني.
0: هناك حالات تحكيمية فعلا عم عبد الله يجب الوقوف عليها.
2: في متابعة من قبل الاتحاد العماني أو المحكمين، نرجو يعني المتابعة في هذا الموضوع، يعني ما حط له أهمية نهائيا الحكم.
0: صحيح صحيح، حالات تحكيمية كثيرة عم عبد الله.
2: فنرجو من يعني إدارة الاتحاد العماني وأيضا المحكمين ولكل شاهد على هذه اللقطة، ويعني ما ظهر شيء نهائيا.
0: صحيح،
2: مثل ما تقول يعني مخفاية،
0: ما رجع للفار ولا قرر ولا
2: إن شاء الله بيظهر بيظهر عند الله وعند العدالة
0: بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق بكرة في مباراة أمام الكويت الشقيق.
2: والله صعب يا
0: مباراتنا،
2: صعب، لكن سبحان الله هذه كرة قدم والكورة دوارة، يعني إذا أعطيت بتعطيك
0: أكيد،
2: وإذا يعني تكنسلت عنها وكذا وهذا وغفلت عن الفرص المتاحة لك، يعني معناته بتنجح إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للجميع، والذي مثل ما قال المثل من قد وجد ومن زرع حصد، الواحد الكورة تعطيها حقها تعطيك.
0: صحيح.
2: أهم شيء اغتنام الفرص والمدافعين يكون يعني ما يغفلوا عن جسمه،
0: يكونوا بكامل تركيزهم بكرة إن شاء الله تعالى
2: عن المتابعة.
0: فعلا مباراة الغد أكون أو لا أكون إن شاء الله تعالى، يعني كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله
2: إن شاء الله بين الفرقين، ونتمنى إن شاء الله الأحمر يعني التوفيق والنجاح وإلى النهائي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لعم عبد الله، شكرا لمشاركتك.
2: شكرا جزيلا، تحياتي لك وتحياتي للولد العزيز عبد العزيز العبد الله من دولة قطر.
0: من قطر. نعم يسمعك.
2: وأيضا موفد إذاعة شبيبة اللي هو هيثم
0: خليل
2: في
0: نعم.
2: جدة، نتمنى له إن شاء الله يعني أجواء ممتعة
0: بإذن
2: يعني
0: الله
2: في هذا الدوري، هذا كأس الخليج الذي ينتظرون يعني المشاركين في هذه الدورة في جدة المملكة العربية السعودية. وشكرا لكم عبد الله بن ناصر المشرفي،
0: الله يسعدك،
2: أسلم عليك وأطمن على صحتك وأطمن على أحوالك يا الولد عيد. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق والنجاح للأحمر.
0: اللهم آمين.
2: وجميع المشاركين في هذه الدورة.
0: جزاك الله الخير عم عبد الله، شكرا جزيلا.
2: دورة 27 في جدة.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا، شكرا عم عبد الله.
2: جميع تصبحون على الخير.
0: وأنت من أهل الخير في أمان الله.
2: أقول لك.
0: قل لي.
2: في اليوم مباراة يعني؟
0: اليوم لا، ما في مباريات، بكرة إن شاء الله تعالى.
2: اليوم راحة عندهم.
0: اليوم راحة.
2: بكره
0: هي منتخبنا مع الكويت والمنتخب السعودي مع العراق في نفس التوقيت الساعه 8:30 او 9:30 الساعه 9:30 بتوقيت مسقط سلطنة عمان.
2: لكن ثلاثه سمعت تقول يوم الاربعاء، انت
0: يوم الاربعاء المجموعه الثانيه قطر والامارات والبحرين واليمن.
2: نتمنى التوفيق لكل شد حيله و تعطيها الكوره تعطيك
0: أكيد.
2: نتمنى إن شاء الله نتمنى الحماس والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويكون من المحكمين العدالة بين يعني الفرق أو المنتخبات المشاركة في كأس الخليج
0: يا رب إن شاء الله. شكرا
2: لعبد
0: الله، الله يحفظك،
2: الله يسلمك،
0: في أمان الله،
2: حياك الله،
0: الله يسعدك لعلي، شكرا،
2: ما يسعد أيامك يا رب،
0: في أمان الله، مع السلامة. كل التوفيق لمنتخبنا في مباراة الغد إن شاء الله تعالى مع الكويت. نقول على 24990000. السلام عليكم صافرة الخليج. راح لعله يعود إن شاء الله على 24990000. أكيد في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام ولسماع أصواتكم توقعاتكم للأحمر العماني إن شاء الله تعالى بكرة. وعلى أو لرسائلكم على 94777975 في مجموعة من الرسائل مستمعين الكرام. رسالة تقول مساكم الله بالخير، توقعاتي لمباراة بكرة إن شاء الله الفوز لمنتخبنا، والكويت تعطينا فرصة للفوز دام إنها خسرانة من أول. طبعا هذا الرسالة وصلتنا من الزرقالية، تحياتي لك الزرقالية، شكرا لتواصلك. فكل المنتخبات أكيد تسعى إنها حتى ولو كان مثلا تخرج وإنها تحفظ ماء الوجه. فالمباراة مباراة بكرة صعبة، فنتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى لمنتخبنا. شكرا لك الزرقالية. أيضا رسالة من مريم راشد من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الشبيبة، معاكم مريم من الإمارات، تحياتنا لكم أهلنا في الإمارات. تحياتنا للأخ أحمد شباسي، أهلا وسهلا، مساء الخير مساء الورد، ونتمنى الفوز لمنتخب سلطنة عمان، الله يسعدك يا رب. وأيضا شير عصام تقول نتمنى التوفيق إن شاء الله تعالى، شكرا لك يا شير عصام. وأبو الريش، الكابتن أبو الريش، مساء عليك بالخير الريم، مساء الخير. الله يسعدكم متابعين الكرام، احنا اكيد معاكم، ما زلنا في الساعة الأولى من برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة. أحمد شفاس يقول كل التوفيق لأحمر العماني، وبإذن الله حقبة جديدة مع طارق السكتي، وبإذن الله يا أحمد شكرا لك. ومن ضمن أخبار خليج الديار العربية 27 مستمعين الكرام، نجوم الأمس يتابعون نجوم اليوم. النجم السابق لمنتخبنا أحمد حديد تحدث عن أجواء خليج 27 وقال أن الجميع سعيد بالتواجد في جدة، مستعيدا ذكريات مشاركات السابقة مع المنتخب وأكيد مع نادي الاتحاد السعودي. حديد تحدث أيضا عن خصوصية كأس الخليج بالنسبة للاعبين والجماهير باعتبارها بطولة لها طابع مختلف وذكريات لا تنسى. من أخبارنا، العراق يدخل الجولة الثالثة وهو الأقرب للبطاقة الرابعة. العراق يمتلك 4 نقاط بينما منتخبنا لديه نقطة واحدة، وبالتالي يدخل سود الرافدين الجولة الثالثة أمام السعودية، وهم بحاجة إلى نتيجة تحسم لهم التأهل وربما أيضا الصدارة.

0: وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا بالعم سعيد، مساك الله بالخير.
1: الله يمسيك بالخير والنور والسرور. يا مرحبا بك
0: ومساءك الرياضي يا العم سعيد.
1: نعم رياض وطني الحمد لله،
0: ومساءنا الأحمر بإذن الله تعالى، كل التوفيق
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله
0: بكرة إن شاء الله بكرة مباراتنا العم سعيد مع الكويت.
1: نعم
0: بكرة أقول مباراة منتخبنا مع الكويت.
1: هي علمت عرفت هذا،
0: عسى نفوز إن شاء الله. عسى دعواتكم.
1: والله دعواتنا احنا مستمرة الحمد لله مع
0: الحمد لله
1: مع المنتخب
0: أكيد،
1: يعني مستمرة الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إن شاء الله الفوز ما ما ما ما عندنا بديل.
0: يا رب بإذن الله تعالى بإذن الله. نعم.
1: يقول هذا العماني والبطولة دمه الراس عالي دام هالمجد عالي.
0: هذا العماني والبطولة دمه.
1: كمل
0: عم سعيد كمل.
1: نعم.
0: كمل أقول لك كمل أسمعك.
1: اللي عشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
0: اللي عشق
1: هذا التراب وضمه
0: يكون الأول ما يكون التالي.
1: إيه نعم مع فهد سند عريمة ومن
0: هو العم سعيد.
1: إيه أنا هذا الوطنيات راني أسمع يعجبني يعني أسمعهن يعني. إيه نعم
0: وتسمعها تو في صافرة الخليج إن شاء الله.
1: إن شاء الله طبعاً، لكن المباراة يعني الحسبة تغيرت يعني العراق لازم يخسر من السعودية.
0: لازم هي العراق يخسر من السعودية.
1: نعم ومنتخبنا يفوز على الكويت حسب ما أعرف.
0: نعم ومنتخبنا لازم يفوز على الكويت.
1: نعم.
0: وبأهداف
1: نعم.
0: ما يقل عن 4 أهداف.
1: وبعده فارق أهداف بعده.
0: هي فرق الأهداف بعد حسبة الأهداف العم سعيد.
1: حسبة صعبة
0: لكن عسى إن شاء الله تعالى.
1: عسى إن شاء الله
0: يا رب بإذن الله.
1: بحب ما حالفنا سبحان الله أخطاء الإنسان ولا ما داعي لهذا يعني ضرورة يعني.
0: صح.
1: كنا صاعدين كنا الحمد لله المنتخب يعني مكتمل والمنتخب يعني مدرب يعني معروف يعني مدرب كبير. المنتخب هذا المدرب المغربي يعني.
0: صحيح المدرب طارق سكتاوي. يا رب ان شاء الله.
1: نعم.
0: عسى
1: اللاعبين نعم. نعم واللاعبين يعني ما انما نقول لهن مقصرين، لكن سبحان الله ترى بعض الاخطاء ربما يكون بعض الاخطاء قد وقعت يعني.
0: يلا نتمنى ان شاء الله تعالى بكره.
1: مباراتنا مع السعودية انا اشوف الاهداف هذاك ما انهن يعني
0: أخطاء دفاعية نعم.
1: أخطاء دفاعية طبعاً.
0: سوء تمركز من اللاعبين فعلاً.
1: نعم. نتمنى إن شاء الله تعالى الأمل موجود.
0: بإذن الله.
1: ونعم نتمنى إن شاء الله.
0: يا رب.
1: دعواتنا.
0: يا رب إن شاء الله عسى التعويض بإذن الله عسى التعويض العم سعيد إن شاء الله.
1: آمين إن شاء الله آمين.
0: جزاك الله الخير العم سعيد.
1: يا أمان الله أحسنت.
0: يا أمان الله بارك الله فيك العم سعيد أحسنت.
1: يا أمان الله.
0: يا أمان الله. اللي عاشق هذا التراب ضمه يكون الأول ما يكون الثاني. نطلع لفاصل وراجعين.
2: هذا العماني والبطولة.

0: وخليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج،
0: أهلا أهلا بالخليج. برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: أهلا أهلا بالخليج وأهلا بمتابعينا في برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة. معاكم مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية من البرنامج، وفي انتظار أكيد تواصلكم معنا على 24-99-00-00 ولرقم أو على الواتساب، نعم لرسائلكم أكيد على 94-777-975. في مباراة بكرة المنتخب إن شاء الله، إيش هي توقعاتكم؟ شاركونا بسمع أصواتكم أو على رسائلكم. هذا أيضا تحية مسائل اللي يتابعون على منصات التواصل في اليوتيوب ومنصة إكس. نمسي عليك يا أحمد ومساء الخير لضياء، تقول بإذن الله تعالى الفوز بكرة عماني. بإذن الله تعالى فوز يأهلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا أيضا تحية مسائية لسعد. إذن مستمعي الكرام على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بخير أخوي عيد.
0: حيا الله أبو أحمد، كيف حالك أخي العزيز؟
1: هلا طول العمر، حياك الله، مساعد الله مساكم كل خير،
0: ومساك ورد ومساك رياضي ومساك إن شاء الله منتخب بإذن الله تعالى قادر على التأهل.
1: صافرة الحك حق صافرة الشبيبة بادي عاد من قبل ساعة.
0: صافرة الخليج نعم في الشبيبة.
1: أنا شارك طال عمرك في هذا الحوار المتعلق من الشبيبة، من مر الشبيبة طال عمرك.
0: الله يبارك فيك أبو أحمد، وإحنا سعيدين أكيد بتواصلكم الغالي. حياك الله يا أبو. حياك الله أبو أحمد.
1: أسئلة محددة أخوي عيد في الموضوع هذا ولا
0: إحنا سؤال نعم حول طبعا مباراة منتخبنا بكرة مع الكويت، وإن شاء الله تعالى هل تتوقع يعني تتوقع النتيجة مع التأهل إن شاء الله تعالى يا رب إن شاء الله.
1: والله أخوي عيد أكلمك بأمانة، يعني إحنا سمعنا تصريحات أخوي يعني حارس سعد، وسمعنا تصريحات رئيس الاتحاد وحات الصبحي، يعني الصبحي جزاه الله خير كان متعاطف مع الجمهور ومع الشعب العماني بأن هذا الخطأ خطأ نحن نتحمله، لكن كرئيس اتحاد ما كان ينبغي منك، يعني اسمح لي، احنا هذا المنبر ليس للمجاملات، هذا المنبر لا تساوم طال عمرك، يعني رئيس كرئيس اتحاد تقول احنا جايين حاضرين هذه المباراة ما يهمنا لا فوز ولا خسارة، هذا الكلام ما ينبغي من رئيس اتحاد يقول احنا جايين نجهز فريق، انت جاي تجهز فريق في كأس الخليج
0: يبني فريق، حتى يقول لك حتى يقول السيد سليمان يقول لو نلعب جايين نلعب بالأولمبي، يعني
1: نعم حتى بالأولمبي، هذا ما ينبغي من رئيس اتحاد كذا، يعني انت الان كانك جالس تحيج الجمهور، هذا ما ينبغي منك رئيس اتحاد تتكلم مثل هذا الكلام، ما ينبغي، يعني احنا يعني واحد تعبان ورايح وشجع عندك روح وطنيه، انت تقول احنا جايين نهيئ او نجهز منتخب، يا حبيبي الكلام هذا من زمان سمعناه، كفانا تعاطف، كفانا تطبيل، كفانا كلام على الاوتار غير كذا، يا خلونا نتكلم بشيء واقعي، هذا الفريق يجب أن يكون أخوي عيد معد بإعداد جيد، عندك مثل ما ابتدوا الشباب السابقا أيام عماد والشباب الموجودين ومظفر وربيع، بادئين من الناشئين، كانت قاعدة موجودة أذكرها أيام مهاجراني، قاعدة موجودة معك، وكانت أيام الدكتور محمد حفيظ الذهب كانت قاعدة موجودة ومرسومة، هذا صحيح أنك تبني فريق، ما ممكن تبني فريق تبني شباب كبار،
0: ممكن سليم أبو أحمد ممكن كان يقصد السيد سليمان على أساس إنه أغلب لاعبين المنتخب الآن صارت أصبحت أعمارهم كبيرة، يعني فإحنا أيضا محتاجين للاعبين مثلا يكونوا شباب وكذا،
1: فعلا أنت لو تلاحظ أخوي عيد، لو تلاحظ الشباب الموجودين، هذا عندك ناصر الرواحي وعندك حسين، هذول الشباب صغار صح، هذا اللي ممكن أنت تأخذ بيده وتحطه وتصقله إلى المنتخب، لكن هذول بعضهم كبار أخوي عيد، خلينا نكون واقعيين،
0: نعم.
1: نتعاطف ليش نجامل، يبون شباب صغار شوف راح يأدوا ولا لا، لأن هذول أول مرة يلعبون، شوف كيف عطاهم كان بروح قتالية، يعني لازم تكون، يعني لا فريق منسجم لا انسجام، يعني في خوف في ارتباك، ما كان في يعني مدرب على عينه على رأسنا، بس انت اختيارك كان لهذا الطريقة هذا خطأ، أنا وجهة نظري طبعا، لكن هم اللي هم وجهة النظر الثانية أخوي عيد،
0: نعم
1: طريقة. أنا شوف نتأمل، شوف نجعل حساباتنا في آخر مرحلة هذا خطأ، يعني الحين شنو الحسابات، الحسابات لو احنا نقول كلمة لو، احنا نقول إن شاء الله لو نهزم العراق وفاز المنتخب الوطني 4-0، هل المنتخب ما في شيء اسمه معجزة ولا في شيء اسمه مستحيل،
0: صحيح،
1: لكن ليش نخلي نفسنا في آخر المطاف لو حق ليش، عمان. بالعكس لو أنا يعني أول شيء نهني المنتخب الإماراتي على الإنجاز وعلى العطاء اللي أبذله، نهني المنتخب السعودي على العطاء والعطاء اللي أنجزه، وما يعني وما نقص من معنويات أو إخواننا العراقيين والقطريين، بالعكس نهنيهم على صعودهم وعلى على على على على, على على هذا اللعب اللي لعبوه. انت لازم تهيئ عندهم لاعب. انا حتى المعلق واحد من المعلقين عندهم لاعب جابوه من في الامارات من ضمن اللاعبين عمره كان 17 سنه تدري. نعم. الان صار له 5 سنوات وشوف كيف حطاه الان، ولو كان اجنبي، احنا ما نتكلم عن اجنبي ولا وطني، شوف 5 سنوات وهم يصقلونه، شوف كيف عطاه. يعني يجيبون لاعبين صقلوهم وبعدين ما عندنا دوري احترافي. تذكر ايام الاحتراف خوي عيد كيف كان المنتخب؟ في محترفين يروح محترفين في دولة الخليج. وين الاحتراف؟ وين خلينا نكون واقعيين، وين التشجيع من الاتحاد العماني حتى الجمهور يحضر الملاعب؟ ملاعبنا الجماهير كلها فاضية. شنو الأسباب؟ لازم تكون في في في في أشياء موجودة، لازم نحسب الأسباب. يعني إحنا لازم نعالج هذه الأخطاء. مش إحنا مع العطاء، مع التصحيحات، مع الإنجازات، مع أنك تصلح. إحنا مش ضد، إحنا مع المنتخب العماني قلبا وقالبا، بس خلي الخطوات تكون ثابتة وصحيحة.
0: أكيد أكيد يا أبو أحمد، شكرا.
1: إن شاء الله من المنتخب العماني إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله يكون التكاتف، وعلى حسب ما عهدنا من المنتخب العماني إذا لعبوا بروح قتالية ما في شيء اسمه مستحيل
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا.
1: يا رب العالمين إن شاء الله المنتخب إن شاء الله يا رب بعون الله. يعني أشوف هذه أمنية، إحنا ما نقلل من من من المنتخبات، هذه أمنية نتمنى من المنتخب أنه يفوز الأربعة فما فوق، لكن نتأمل هذه دعاء الوالدين
0: يا رب بإذن الله.
1: إن شاء الله من السعودية أنها تهزم المنتخب العراقي، هذه أمنيتي أنا كعماني، أمنيتي أنا هذا أمنيتي أنا. يعني
0: أمنياتنا كلنا يا غالي،
1: ويتأهل إن شاء الله بعون الله بفترة قادر. تذكر أنت في بطولة 26 لما نهزم المنتخب في أول مباراة قلنا ما راح يتأهل، وتأهل المنتخب للنهاية
0: ذكر. نعم،
1: ما في شيء اسمه معجزة. نتمنى إن شاء الله من المنتخب يتكون متكاتف مع بعض ويسووا حاجة ما عمرها حصلت إن شاء الله. إن شاء الله
0: يا رب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أبو أحمد.
1: العفو استاذ عيد، جزاكم الله خير على إتاحة الفرصة وعلى تداخلنا معاكم في هذا المنبر الشبيبة، جزاكم الله خير.
0: برنامجكم الغالي في اي وقت، اهلا وسهلا فيكم.
1: يطول لك عمرك استاذ عيد، يطول لك عمرك.
0: تسلم الغالي، شكرا جزيلا.
1: أحسنت استاذ، يحسن.
0: في امان الله. مع السلامة. كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة الكويت بكرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وإن شاء الله لنصف النهائي بحول الله تعالى. والمستمعين على 24990000. السلام عليكم. راح إن شاء الله يعود. مستمعين راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله راح نكون مباشرة مع الدكتور سلطان البلوشي. المكالمة رجعت.

0: نقول 2499000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج.
1: عليكم الغالي عيد، شخبارك؟
0: أهلا وسهلا أخوي عبد العزيز، كيف حالك؟
1: شخبارك؟
0: الحمد لله بخير يا غالي، طيب وبخير، كيف صحتك؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله بخير، الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يعافيك ويسلمك أخوي عبد العزيز، أكيد الأفراح هناك في قطر، التأهل أكيد في المجموعة الثانية، وبكرة المواجهة مع المنتخب الإماراتي، أكيد مباراة صعبة عبد العزيز.
1: بكرة المواجهة النارية
0: أكيد. كل التوفيق لكم إن شاء الله تعالى، والمنتخب أيضا الإماراتي
1: إن شاء الله. إن شاء الله حتى لو خسرنا أخوي عيد، إحنا ضمنا التأهل، لكن إحنا ما نبي،
0: تريدوا تأكلوا صدارتكم يعني؟
1: لا، نكد الصدارة الحل للإمارات الفارغ الأهداف.
0: هي بس أنا أقصد
1: نبي نلعب إن شاء الله، بنحاول نبعد من نحاول نبعد من مواجهة السعودية والعراق.
0: كل التوفيق إن شاء الله.
1: لكن كل أقول لك، كل الفرق اللي صعدت، الأربع فرق اللي صعدت تستاهل يعني أداءها. بس الصراحة هذا المنتخب أمس ما عجبني مع اليمن.
0: مع المنتخب اليمني.
1: الأداء متدني يعني. المنتخب يبي له شوية تركيز.
0: مباراتكم بكرة مع الإمارات، توقعاتك يا عبد العزيز؟
1: لا مو بكرة، بعد بكرة.
0: بعد بكرة عفوا، يوم الأربعاء.
1: أي يوم الأربعاء.
0: توقعاتك؟
1: والله إن شاء الله، إن شاء الله توقعاتي هذه ما تقدر تتوقعها يا أخي، مباراة صعبة. والله كل واحد فينا يتمنى، إن شاء الله أتمنى أن نفوز. حتى لو فزت يعني ما راح أكون الصدارة يعني، فارغ الأهداف.
0: نعم. كل التوفيق. يعني كل التوفيق إن شاء الله تعالى.
1: نتمنى المنتخب العماني بعد يعني.
0: بإذن الله.
1: بكرة عندكم فرصة، عندكم فرصة يعني.
0: يا رب. يا رب. على
1: يعني مباراة، يعني المشكلة فرصتكم صعبة يا أخوي عيد،
0: لو جينا داخلة في حسابات،
1: لو جينا واقعيا أو حسابيا أنتوا على الأقل لازم تفوزون بأربعة، ما يدخل عليكم جول.
0: صحيح.
1: وبعد الله يسلمك السعودية تفوز على العراق، أنتوا هني لكم فرصة
0: بإذن الله. كل التوفيق.
1: أنتوا فوزكم على الكويت راح يلخبط المجموعة كلها.
0: يلا نتمنى التوفيق ان شاء الله تعالى للمنتخبات بكره ومنتخبنا الاحمر باذن الله تعالى. شكرا لك عبد العزيز.
1: انت وش توقعاتك لمباراتكم مع الكويت؟
0: امنيات ان شاء الله تعالى ان متاهلين باذن الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شكرا عبد العزيز.
1: بس انا شوف يعني الصراحه المستوى ما عجبني والله يعني، المستوى لكل الفرق ما عجبني. ما في مواجهات يعني، كلها ممكن اقول لك المواجهات كلها مواجهات.
0: هي من بكره، نقول من بكره عبد العزيز في الجوله الثالثه اكيد، ولنصف النهائي ان شاء الله.
1: بكره بتحدد بكره المواجهات هي اللي بتحدد المنتخبات، هل هي تستاهل انها تكون في النهائي ولا نصف النهائي ولا لا.
0: الله يسعدك.
1: انا بصراحه المنتخبات كلها يعني اشوف انا اداها كلها يعني، اذا جينا لا حسابيا المنتخبات كلها نفس المستوى.
0: صحيح.
1: سواء كانت السعوديه، ممكن اقول لك العراق يعني اوكي مستوى عالي، اما السعوديه مش هذا المنتخب الاخضر اللي كنا احنا نتمناه، ولا هذا المنتخب العنابي، ولا المنتخب الاماراتي. المنتخب الاماراتي يعني ممكن اقول لك ان مباراتهم ما دخل مواجهه ناريه، كل المواجهات اللي دخلها مواجهات تدريبيه يعني. ممكن اقول لك
0: هو مثل ما ذكرتك عبد العزيز، مثل ما ذكرتك بكره تتضح ملامح اكثر يعني، المباريات المستوى الفني يكون اعلى.
1: المواجهات الاولى، الجوله الاولى والجوله الثانيه هذه بس كانت مجرد انه يشوف مراكز اللعيبه.
0: بالفعل عبد العزيز. عبد العزيز انا اعتذر منك لانه عنده مكالمه ربط مباشر مع الدكتور سلطان البلوشي محلل الرياضي لبرنامج صافرة الخليج. شكرا لك عبد العزيز وكل التوفيق ان شاء الله.
1: حياك
0: الله. يسعدك، في امان الله، مع السلامه.
1: الله يسلمك.
0: مع السلامه.

برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة. الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على إذاعة الشبيبة، وهذه تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي. الروح مستمعينا للدكتور سلطان بن صالح بن محمد البلوشي، محاضر آسيوي ومحلي حراس مرمى ومدرب محترف في ماليزيا، محلل وباحث رياضي، وهو أيضا محلل في برنامج صافرة الخليج. نمسي عليك بالخير دكتور سلطان.
1: حياك الله عيد مستعدين.
0: كيف حالك دكتور سلطان؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله أفضل.
0: إن شاء الله المعنويات مرتفعة لمباراة بكرة إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، دائما الثقة موجودة والبركة في الشباب إن شاء الله على القائدين على المنتخب
0: بإذن الله تعالى. إذا نقول مستمعي الكرام، إحنا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تقترب ومعها تتضح أكيد الصورة أكثر. دكتور سلطان، هناك بعض الأسئلة ما تزال معلقة حتى صافرة النهاية.
1: على طول
0: خلينا مباشرة كذا نبدأ مع المجموعة، أو من مجموعتنا المجموعة الأولى. نعم. السعودية ضمنت التأهل، البطاقة الثانية من حسمت بعد بين منتخبنا ومنتخب العراق. نعم. أيهما الأقرب؟
1: بداية طبعا مساعدك على الأخوة المستمعين، أعتقد أن المجموعة الأولى عيد هي الأكثر تعقيد ناحية الحسابات. المنتخب السعودي أوريدي ضمن التأهل، والعراق في وضع أفضل من منتخبنا الوطني، لكن الباب ما زال مفتوح، لم يتم علاقة حسابية مع منتخبنا الوطني. ما في شك المنتخب السعودي صاحب أفضلية واضحة وبصماته، مش لأنه يمتلك العلامة الكاملة بشكل كامل، إنما لأنه يدخل المباراة الأخيرة وهو يملك

0: يعني قراءة للمشهد العام في المجموعة الأولى، والمنتخب نقول اللي يملك زمام الأمور فعليا في هذه الجولة
1: للمباراتين صحيح؟
0: هي نعم في المباراتين.
1: طيب شوف نتكلم بداية عن السعودية والعراق، أتوقع راح تكون مباراة يعني حذرة نسبيا خصوصا من الجانب العراقي. العراق عنده نقطة ثمينة جدا بحساباته، لذلك ما من منطقي أنه يفتح المباراة من البداية مع المنتخب السعودي كأنه مطالب بالفوز بأي طريقة. في المقابل المنتخب السعودي مش مطالب كذلك بالمخاطرة، وهذا ممكن يجي على الدقائق الأولى هادئة نسبيا أكثر من مباراة منتخبنا واللي حصل فيها طبعا بالدقائق الأولى. لكن إذا سجل أحد المنتخبين هدف مبكر 100% راح تتغير المعادلة. إذا تقدمت السعودية يكون العراق مضطر للتقدم، وإذا سجل العراق بداية السعودية كذلك أمام اختبار حقيقي بأن كيف ترجع المباراة وتحافظ على الصدارة. لذلك أعتقد في هذه المباراة بالذات الهدف الأول راح يكون هو مفتاح في تحديد شكل المباراة.
0: نعم دكتور سلطان، نروح مباشرة أيضا للمواجهة الأهم، نقول السعودية أمام العراق.
1: نعم
0: أكيد حسابات السعودية خلاص، السعودية ضمنت التأهل.
1: نعم بينما العراق
0: ممكن حتى يكفي العراق التعادل يعني.
1: نعم صح, صح.
0: إذا كان يفكر مثلا أنه يكون ثاني المجموعة.
1: صحيح صحيح. نعم نتكلم عن عمان الكويت، منتخبنا بعيد الأمر بيروح في اتجاهين. الحاجة إلى الفوز طبعا راح تمنحنا احنا دافع إضافي وتخلي هذه المباراة عيد ما تحتمل خسارات طويلة، لكن في الوقت نفسه إذا دخل منتخب وهو يفكر باستمرار في ضرورة تسجيل ممكن هذا يتحول إلى استعجال، استعجال بدوره يؤدي إلى قرارات غير صحيحة سواء كان في التمرير أو التسديد أو تحرك بدون كرة، وهذه من العيوب اللي ظهرت معنا بشكل بارز في المباراة السعودية.
0: نعم.
1: لذلك أرى أن مفتاح منتخبنا الأساسي في الفوز هو العامل النفسي والتوازن النفسي. علينا أن نلعب من أجل الفوز بدون ما نتعامل أو بأهمية أن نتعامل الدقائق الأولى بحذر وننسى اللي صار في المباراتين الماضيات وكأنها هي الدقيقة الأخيرة، يعني لازم يكون عندنا تركيز ذهني جدا عالي.
0: يعني دكتور هنا دكتور
1: تغير المباراة لمصلحتنا، أنا واثق من هذا الشيء. والصبر إحنا ميزة أصبحنا نمتاز بها، هو فقط موضوع التركيز الذهني هذا اللي نفقده من بداية المباراة خلال الشوط الأول. إذا فاز طبعا منتخبنا الوطني وصل إلى 4 نقاط، تعادل السعودية والعراق الحسابات أنا بتكون مرتبطة بمعايير كسر التعادل اللي تكلمنا فيها أمس أنا وأنت عيد وتناقشنا فيها وأشبعناها نقاش، لأن هنا العراق راح يرتفع إلى 5 نقاط وبالتالي راح يحتفظ بأفضلية النقاط على منتخبنا الوطني. فيما معنى فوز منتخبنا وحده مش كافي فيها، بس
0: ما كافي أكيد مرتبط بمصير كافي. مباراة السعودية والعراق.
1: نعم بالضبط. عشان كذا نقول هنا عين وهناك بتكون عين أخرى.
0: زين دكتور، هل تشوف إنه مثلا ضغط الحاجة للفوز الحين قد ممكن يكون عامل مساعد لمنتخبنا أم إنه قد يتحول إلى ضغط يؤثر على قراراته داخل الملعب؟ يعني هل راح ممكن يكون هناك الاستعجال لإحراز هدف، ممكن تكون الخطوط الخلفية يعني معرضة لتكون فيها ثغرات ويستغلها المنتخب الكويتي؟
1: وارد عيد، وارد سؤالك ممتاز جدا، وارد. من ناحية واحدة احنا تحت ضغط كبير جدا، احنا ما عندنا اللعيبة الخبرات اللي يعني نفتقدهم في إدارة مثل هذه المباريات، هل احنا راح نلعب تحت ضغط؟ هذا أكيد ما في شك إننا راح نلعب، واللي يقول غير هذا الكلام غير مصداقي. احنا تحت ضغط بشكل اكبر من الكويت، لا تنسى المنتخب الكويتي الان ما عنده شيء اساسا عشان يخسره.
0: نعم.
1: راح يسجل الظهور المشرف بالنسبه له، احنا مطالبين بالفوز، احنا مطالبين بالتقدم، احنا مطالبين بالتركيز الذهني العالي. فنعم احنا تحت ضغط، لكن اعتقد بخبره المدرب المعروفه عنه يقدر يسير المباراه بالطريقه الصحيح. مشكلتنا فقط شيء واحد، عندنا لعيبه صغار في السن، لعيبه يمكن اول مره بعضهم يلعب بطوله كاس العالم، ما عنده الخبره الكافيه في تسيير هذه المباراه. عندنا مشكلة فنية كبيرة جدا في الخط الخلفي في الدفاع، الله العالم كيف بيحلها مدرب المنتخب، لكن أكيد القائمين على المنتخب قادرين أنهم يحلوا مثل هذه الإشكاليات. فالسؤال تفضل فيه فعلا أعيدك في الكلام نفسه، نعم احنا تحت ضغط واضح إذا كذلك احنا الأحوج للمباراة هذه.
0: نعم دكتور، للعودة طبعا للمباراة المنتخب نقول السعودي والعراقي، حاجة المنتخب العراقي الآن للتعادل فقط هو للتأهل أم أنه يثبت أيضا أنه ربما يكون هناك أيضا في مباراتنا في مباراة

0: الكويت وعمان أكيد يعني لها حسابات أخرى وأكيد متابعة من المنتخب العراقي، هو راح يدخل بفلسطين.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ودائما صاحب الفلسطين عنده مشكلة في هذا الكلام في عالم كرة القدم يعني.
0: نعم.
1: لكن أكيد مواجهة العراق السعودية في الجولة هذه الأخيرة التعادل يكفي والتعادل كافي. الآن يمتلكوا فلسطين 4 نقاط النصف الثاني. نقطة التعادل أمام السعودية تكفي تماما عشان يضمن التأهل بشكل رسمي لدور نصف النهائي بدون ما ينتظر نتيجة مباراتنا احنا مع الكويت. الفوز هنا لتأكيد الوصافة والمنافسة، راح يبحث منتخب أسود الرافدين أكيد عن تأمين بطاقة العبور هذه بقوة بدون ما يدخل في حسابات معقدة، فضلا عن أن الروح المعنوية في منتخب العراق تراها مرتفعة كثير جدا يعني، وأكيد راح تتجنب المفاجآت اللي ممكن تكون مرتبطة بفارق الأهداف والحسابات الأخرى. لكن لما تيجي ترجع أيضا لموقف المنتخب السعودي، ترى المنتخب السعودي يدخل لقاء وهو في رصيد كم نقطة 6 نقاط وما انتهى رسميا. المدرب هنا يستثمر طبعا عوامل الأرض والجمهور وأكيد راح يحافظ على الأعلام الكاملة في الفترة الأخيرة بعد خروجه من كأس العالم، يعني صار نوعا ما هجوم على هذا المدرب مطالب أن يحقق هذه البطولة بأي طريقة. هم يروا هذا الشيء كشارع سعودي أو وسط الرياض السعودي وهذا حقهم قياسا بدوري روشن والمبالغ المصروفة عليه واللعيب المحترفين اللي قلبهم هذا الدوري.
0: نعم.
1: ناهيك تكتيك متوقع بنظرا يعني
0: المستوى اللي ظهروا فيه في المباراة خصوصا مع منتخبنا.
1: نعم
0: دكتور سلطان.
1: ناهيك المتوقع أنه راح يكون يلعب بحذر طبعا، ما راح يهاجم لأن أصلا هو خلاص خطر بطاقة الصعود وكذا، لكن أكيد راح يتحفظ في وسط الملعب عشان يتفادى استقبال أهداف من منتخب العراقي.
0: نعم دكتور، قبل أروح للمجموعة الثانية أيضا مباراة الإمارات وقطر وأيضا نقول اللي ضمنوا التأهل وأيضا مباراة البحرين واليمن، توقعاتك لمباراة الغد بالنسبة لمنتخبنا، هل راح إن شاء الله تعالى يفوز ويتأهل
1: منتخبنا الوطني ولا
0: بإذن الله؟ لا منتخبنا قبل لا أروح للمجموعة الثانية.
1: أنا أتوقع نعم منتخبنا الوطني بظل التكتل الدفاع الكويتي المعروف، أتوقع أنه ممكن يفوز إن شاء الله ب2-0 إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكثر بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: والسعودية والعراق؟
1: السعودية والعراق محسومة للسعودية.
0: السعودية. زين. بالنسبة للإمارات وقطر مواجهة قد تبدو ممكن دكتور على الورقة أقل ضغط لكنها تحمل أهمية كبيرة أكيد في تحديد مسار نصف النهائي، الكل يبتعد طبعا أكيد لمواجهة الأول المجموعة في المجموعتين.
1: خلينا نتفق عيد نسميها الإمارات وقطر مباراة صراع القمة.
0: أكيد
1: المنتخبين ضمنوا التأهل إلى الدور نصف النهائي.
0: إيش اللي تتوقع دكتور في هذه المواجهة؟
1: يعني صراحة منتخب الإمارات كفته أرجح بشكل كبير جدا واضح يعني، واستعدادهم أفضل من خلال المباريات الماضية المباراتين اللي لعب فيها، أعتقد في أفضلية لصالح الجانب الإماراتي. الأبيض يدخل اللقاء وهو في الصدارة بفارق أهداف بعد مسجل 7 أهداف مش شيء معدل كبير يعني، في نفس الوقت حافظ على نظافة شباكه تماما في الجولتين الأولى والثانية. التعادل أو الفوز طبعا يمنح المنتخب الإماراتي صدارة المجموعة، لكنه راح يصطدم ايضا بالطموح القطري، العنابي كذلك يخطف انه يهدف انه يخطف المركز الاول بالفوز المباشر. المواجهه هنا تشبه مباراه شطرنج تكتيكيه اي كلا الفريقين يعني وعارف متاكد ان فتح الملعب بشكل مبكر راح يمنح المنافس مساحه،
0: وهذا طبعا مع قوه الخطوط
1: حذر
0: قوه الخطوط الدفاعيه دكتور.
1: نعم
0: قوه الخطوط الدفاعيه طبعا للمنتخبين.
1: الخطوط الدفاعيه نعم راح يلعبوا كلا المنتخبين توقع راح يلعبوا على اخطاء التمركز في الشوط الثاني.
0: نعم.
1: لكن في الشوط الاول راح يخرج سلبي بسبب الحذر يعني من الانضباط التكتيكي. البحرين واليمن عيد خلينا نقول هي البحث عن انتصار الشرف. المنتخبين جوله اخيره بالنسبه لهم، رصيد خالي من النقاط بعد خسارتهم في اولى المباريات وبالتالي خروجهم من حسابات تاهل رسميا. الاحمر البحريني يعني خلينا نقول ممكن يستغل عامل الخبره المبادره الهجوميه اللي ظهرت على ملامح يعني ولو انها على استحياء، يريد ينهي مشاركته بصوره ايجابيه تليق باسمه وحفظ ما على وجه كبطل. اليمن شفناه منتخب متطور لكن كذلك يعني ما يريد مرة ثانية تتكرر النتائج الكبيرة الأربعة واللي صار في الأربعة مع منتخب الإماراتي.
0: أكيد.
1: يريد يحقق انتصار أول. يريد في هذه البطولة يقول لك أنا موجود.
0: لحفظ ماء الوجه نعم. مع مع العلم دكتور امس في مباراتهم مع قطر ايضا هناك كانت اخطاء تحكيميه يعني كان ممكن تحسب لهم ضربه ركله جزاء او ضربه جزاء.
1: المنتخب اليمني ترى يتميز كثير عيد باستغلال الهجمات السريعه والتحولات المعاكسه، بس للاسف يعني اصطدم مع منتخبات قويه جدا اكثر منه. فبشكل فني عام غياب ضغوط الحسابات، غياب ضغوط التاهل، هذا راح يمنح المنتخب حريه اكبر، وهذا اللي راح يعني ينبئنا بمباراه مفتوحه انفتاحيه هجوميه قصدي يعني بشكل اكبر، وراح تكون مباراه ممتعه اتوقع مباراه البحرين واليمن. كلا الفريقين ليس لديهم ما يخسران يعني.
0: نرجع لمباراه الامارات دكتور والامارات وقطر. نعم. وين تشوف مفاتيح التفوق؟ وهل تتوقع ان تحسم المواجهه هذه ممكن تكون بشكل مبكر ام راح يطغى عليها الحذر؟
1: قلنا احنا راح يطغى عليها الحذر اكيد في الشوط الاول خصوصا يعني. لكن لما تيجي تتعمق شوي في المنتخب الاماراتي والقطري راح تجد ان هذه المواجهه ما تقتصر كذلك على صراع صداره يعني، لكن هي خلينا نسميها صدام كروي، فلسفتين كرويتين، مفاتيح قوه مختلفه عيد تميز كل منتخب عن الاخر. لما تيجي للابيض، الابيض عنده سرعه في التحولات الهجوميه غير طبيعيه، يعتمد عليها بشكل اساسي في الارتداد السريع من دفاع الهجوم، يستغل مساحات بشكل مثالي جدا عبر الاطراف والعمق، يعني مسكر كل النواحي، فعاليه تهديفيه عاليه، تكلم من 9 أهداف صح قلنا احنا فيها. في المقابل الكابتن خالد عيسى ما استقبل ولا هدف، يعني شباك نظيفه، هذا يعكس شراسه هجوميه قويه جدا وقدره على الوصول لمرمى الخصم من عدة طرق، شفناه بكرات ثابتة، شفناه باختراق عمق، شفناه بمهارات فردية، شفناه بكرات عرضية. انضباط دفاعي مبكر وعالي جدا في المنتخب الإماراتي، محافظ على نظافة شباكة، عندهم في خط الدفاع ثقة كبيرة جدا، وطبعا خلفهم العملاق خالد عيسى اللي وجهة نظري أفضل حارس إلى الآن، ظهر بشكل جدا قوي وسجل اسمه وسجل حضوره. هذا راح يجعل المنتخب الإماراتي صعب جدا في حال انه نجح في التقدم بالنتيجه. بينما في العنابي مفاتيح قوته هذا استحواذ والتنظيم الجماعي. هو اساسا يلعب على انه يتحكم في ايقاع اللعب، يقلل مساحات امام المنافس، يحاول يفرض الرتم الهادي اللي يقتل اندفاع الخصم. عنده صلابه دفاعيه وخبره اداره المباريات، لكن لا تتطغى على صلابه دفاعيه في المنتخب الاماراتي. يعني هم كلاهما اوكي في الدفاع، لكن الإمارات أفضل بشكل كبير. العنابي كذلك حافظ على شباكة ترى الجولتين سابقا، وهذا كذلك يبرر قوة المنظومة الدفاعية وقدرة اللاعبين على التعامل مع المباريات الكبيرة هذه.
0: يعني دكتور
1: العنابي في إضافة أخيرة عيد
0: تفضل
1: استغلال أمثل لأنصاف الفرص. المنتخب القطري يعتمد على الصبر التكتيكي واستغلال أقل خطأ في التمركز الهجومي، ما ننسى أكرم عفيف وأدوار اللي يلعبها أكرم عفيف. تفضلي.
0: يعني ما راح تتوقع، ما راح نشوف مثلا او نتوقع انه اهداف كثيره او اهداف تكون كبيره غالبا من الاهداف في مباراه قطر والامارات.
1: نعم.
0: ممكن تكون اهداف قليله يعني تحسب بهدف او هدفين.
1: المواجهه صراع تكسير عظام تكتيكي، تكسير عظام تكتيكي. الامارات يبحث عن فرض السرعه، الهجوم الكاسح، المنتخب القطري يريد يمتص هذا الاندفاع بالسيطره بالتحكم في المساحات. الفريق وجهه نظري الفريق اللي تنجح خطوط الخلفيه في الصمود اطول فتره ممكنه ويستغل مفاتيح لعبه هو اللي راح يخطف صداره هذه المجموعه بجداره، وكلاهما جدير.
0: بالفعل. اذا دكتور سلطان خلينا نترك المستمع امام الصوره الاخيره قبل انطلاق الجوله، اذا اخذنا المعطيات الفنيه والحسابات معا، ما هو السيناريو الاقرب اللي تتوقع ان تنتهي عليه المجموعتان؟ ومن هم المنتخبات او هم المنتخبات اللي تراها او تشوفها الاقرب الى دخول نصف النهائي في افضل حاله فنيه؟
1: خلينا نتكلم عن المجموعه الاولى.
0: المجموعه الاولى
1: هي حسمت هذه رايحه. منطقيا العراق اقرب، منتخبنا الوطني ارى يعني ما اريد اقولها لكن ارى ان المنتخب الوطني ما راح يستغل هذه الفرصه. حسابيا احنا يعني امامنا شغل كبير جدا، لا تنسى فارقه في الاهداف الثلاثه.
0: ايوه.
1: في المجموعه الثانيه اوريدي الامارات وقطر تراهم تاهلوا، والمنتخب البحريني واليمني خرجوا كذلك يعني بناء على التحليل اللي قلناه قبل شويه. المباراه الاولى متصدر المجموعه الاولى السعوديه طبعا سيواجه قطر. هتبقى المباراة الثانية للإمارات، يواجه من وجهة نظري هو المنتخب العراقي.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن الجولة الثالثة مستمعينا تحمل كثير من الأسئلة، من راح يتأهل، من يتصدر، من يتجنب مواجهة أصعب في نصف النهائي، ومن يستطيع أن يحافظ على توازنه تحت ضغط الحسابات.
1: أعيد أحد أني أضيف ثلاث نقاط لو سمحت إذا فيه متسع منه.
0: تفضل تفضل دكتور.
1: اليوم إحنا يمكن مرة ثانية نرجع للحلقة الماضية لما سألتني فيها واللي صار فيها كذا. أنا لخصت الأمر عندي بالنسبة لي في ثلاث مشاكل. إحنا اصطدمنا طموح البناء اللي كنا نعده كاستراتيجي وكذا بعلاقة التتويج. إيش يعني؟ يعني اتحاد الكرة دخل نفسه في نفق الرؤية الطموحة اللي ترتكز على أحداث عملية الإحلال والتجديد، خصوصا بعد اعتزال محمد المسلمي علي البوسعيدي الكابتن فايز الرشيدي، وركزنا على مدى بعيد جدا. بينما البطولة الحالية اللي احنا فيها بطولة الخليج هذه يعني ما تمنح اتحاد القدم والمدرب هذه الرفاهية. ما وقت تقريب يعني بالمختصر، هو ما وقت تقريب ولا وقت انك تبني فريق تمام على حساب ويش، على حساب نتائج مباشرة، على حساب جماهير عمانية اعتادت على التنافسية العالية، على حساب حضور دائم في الأدوار النهائية. يعني صعب جدا الواحد يتقبلها من التخرج من الأدوار التمهيدية.
0: يعني ليست بطولة ودية.
1: لا.
0: من أجل التقريب.
1: لا ما نكون متفقين، احنا الخليجيين ما نحسبها بطولة ودية.
0: نعم.
1: وخصوصا منتخبنا العماني مثل ما تفضلت انت امس، يعني في اخر 10 سنوات دائما حاضر، ما تسجلت عليه هذه الاهداف بالكميه الكبيره هذه. تمام. رهان الكابتن طارق سكتي على التشكيل الشابه هذه وتحقيق النتائج الفوريه، هذا هو المشكله الحقيقيه لدى المدرب. خلق فجوه ضغط هائله على اللاعبين، والدليل تصريحاتهم اللي تناقشنا فيها امس. ترى معلش الوسط الرياضي العماني وسط فاهم مدرك واعي رياضيا، خليني أقول لك أكثر من اللاعبين اللي خرجوا بهذه التصريحات. بس بكمل النقاط. النقطة الثانية التحفظ التكتيكي اللي بالغ فيه هو في ظل غياب نقاعة هجومية عانى فيها المنتخب من أول مباراتين، وهذا يعني أدابنا أن نكتفي إحنا بهذه النقطة اللي خرجنا بها أمام العراق. إدارة الكابتن طارق السكتي والمباراة هذه أو المباريات الماضية سنتين كان فيها افتقاد واضح للجرأة الهجومية في توقيت احنا كنا محتاجين ان نحسب به هذه المباريات. اعتمد بشكل كبير جدا على رد الفعل بدل ما يفرض اسلوبه انه يبادر، واحنا معروف عنا هذا الاسلوب اساسا كمنتخب عمان. هذا اللي حطه في موقف حرج، والحين احنا مصيرنا باقدام منتخبات اخرى بدل ما كنا نتأهل من أوائلنا. النقطة الثالثة والأخيرة اللي حاب أضيفها عيد، غياب الاستقرار في الخيارات الفنية في مع هذا المدرب، وما أريد أقولها لكن في سوء توظيف الأوراق. لما تجي تقول لي إصابات مثل إصابة محسن غساد قبل البطولة وأربك الحسابات في الخط الأمامي، الجهاز الفني لم يستطع أن يوجد حل ناجع واحد يعوض النقص هذا ببدائل جاهزة تكون بنفس الكفاءة. هذه من يتحملها؟ يتحملها الوسط الرياضي، يتحملها اتحاد الكرة، يتحملها المدرب.
0: نعم.
1: مسؤولية عدم توسيع قاعة هذه الجاهزية أي في الجاهزية البدنية أو الفنية لبعض الأسماء الموجودة حاليا عنده في المنتخب سواء كان ناصر رواحي أو غيره، هذه مسؤولية تقع عليه هو شخصيا. كان واضح بالنسبة لكم متابعين تناقض وتباين واضح بين العناصر الأساسية والبديلة، غياب حلول فردية أي اللي دائما منتخبنا يشاد فيه في هذا الجانب، واللي كنا نستند إليها كأوراق رابحة في الأوقات الحرجة والصعبة. اليوم المشجع العماني، وعذرا يعني ما تحدث باسم المشجع العماني لكن أنا واحد من الناس العمانيين مشجع عماني، أنا أريد لغة لامس اللي شفته في الملعب. الخسارة الأخيرة هذه أحزنتنا كثير، التصريحات اللي جات بعدها أحزنتنا أكثر، لغة الخطاب عيد اللي محتاجها المشجع العماني مش هذه اللي خرجوا فيها اللعيبة. يفترض وطبعا واضح انه مش لغتهم هم كلاعيبه.
0: نعم.
1: والدليل اللي قال عصام الصبحي مثل ما تفضلت انت امس في المقابله اللي قال الكابتن عارف السعدي احمد الكعبي وغيرهم، المشجع العماني متابع شغوف بمنتخبه، يعيش تفاصيل مبارياته، ما يبحث عن تبريرات، دائما دائما هو رجل المرحله، دائما هو اللي متحمل المسؤوليه، المشجع العماني عارف منتخبه يمشي كيف. فالجمهور اليوم ما جالس يبحث عن اعذار، والجمهور ما جالس يهاجم حتى لا، بالعكس تصريحات اللاعبين بعد الخساره هذه وتصريحات كذا خلينا نسميها هادئه نوعا ما وبارده، ما كانك جالس تتعاطى مع اهميه البطوله هذه او اهميه هذه المباراه. خليني اقول لك عيد كانهم معدين مسبقا بهذه التصريحات، بانكم انتم منتخب تم احلال جزء كبير منه وانتم اعتبروها هذه مشاركه، احنا ما نتكلم بهذه اللغه. لكن ايضا الخطاب محتاج ان يكون فيه اكبر من قدر اكبر من تفاصيل من وضوح. يا اخي طلع لي وكلمني وقول لي انا راح اتعلم من الخطا مثل ما قال اسان، ما فيها شيء. قول ان احنا ما قدمنا مستوانا المعتاد، قول ان السعوديه كانت افضل في فترات مهمه من المباراه، لكن لا تطلع لي بلغه تحمل نوع من ما اريد اسميها يعني ببتعد عن هذه اللفظه. لكن الجمهور العماني ترى جمهور واعي، الكلمه الواحده يعرف يفسرها بألف تفسير. عارف منتخب يتابع المباريات، العبارات العامه احنا ما تكفينا لي ولا تقدر تطلع تبرر مثل هذه الاشياء. هذه من الاشياء السلبيه اللي زادت يعني الخساره مراره صراحه. هذا عيد اللي حبيت اني اضيفه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور سلطان بن صالح محمد البلوشي، محلل وباحث رياضي في برنامج صافرة الخليج. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا عيد، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا يوم الغد، ونتمنى أن يرد على
0: بإذن الله تعالى
1: بأن برازيل الخليج ما زال موجود، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله نحصل على نقاط المباراة بإذن الله تعالى.
0: إذا في موعدنا دكتور، شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: إن شاء الله، شكرا،
0: في أمان الله، مع السلامة. شكرا للدكتور سلطان بن صالح البلوشي على هذه القراءة التحليلية. مستمعينا راح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج. لا تروح بعيد، خليكم دائما وأبدا مع الشبيبة.

0: خليك
1: وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
3: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة، وهذه تحيات المسائية اللي انضم لمتابعة برنامج صافرة الخليج على اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وتحياتنا للي تابعونا على منصة اليوتيوب وأيضا منصة إكس. كل التحية لكم، وأكيد في انتظار مشاركاتكم معنا على 2499-0000. ولرسائلكم على 94777975. رسالة تقول: يا مرحب بصافرة الخليج وإذاعة الشبيبة، توقعاتي راح نستقبل للرسالة ما عجبتني. شوف حسون، الرسالة ما عجبتني، خليك متفائل، التفائل زين يا شيف حسون. شكرا جزيلا لتواصلك أكيد معنا في برنامج صافرة الخليج على إذاعة شبيبة. بإذن الله تعالى متأهلين إن شاء الله، تفائلوا بالخير تجدوا. شكرا لك يا شيف حسون. أيضا هذه تحياتنا المسائية للي تابعونا على منصات التواصل. تغريد تقول: نتفائل ونقول إن شاء الله تعالى فوز منتخبنا 4-0 يا رب. أحمد يقول: أتوقع فوز الكويت 1-0. ونمسي بالخير على عنود من الإمارات، يا مساء الخير يا عنود، مساء الخير يا أخوي سلام. إن شاء الله يا أخوي سلام راح نسمعك أغنية للمنتخب، حاضرين. بس يا سلام ما قلتنا توقعاتك لمباراة بكرة سحابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نمسي عليك بالخير. وسلام يقول: أتوقع فوز منتخبنا على الكويت 2-1. أحمد يقول: التوقع صعب أو نتأهل صعب، بإذن الله تعالى واثقين بإذن الله. خلينا نكون واثقين كذا ومتفائلين. إذن مستمعي الكرام، إحنا ما زلنا في آخر دقائق برنامج صافرة الخليج على الشبيبة،

من ضمن أخبار المستمعين الكرام، خليج الديار العربية 27 البطولة تشهد أيضا نشاط إعلامي كبير، فقد عد دليل إعلامي متكامل لممثلي وسائل الإعلام المشاركين في البطولة يتضمن معلومات عن المنتخبات ومرافق البطولة والتغطية الإعلامية. كما شهدت مدينة جدة التاريخية فعاليات وبرامج موجهة للإعلاميين الشباب، من بينها برنامج تدريبي للصحفيين وصحفيات الشباب بالتزامن مع البطولة. واللافت المستمعين الكرام أن الإعلاميين أنفسهم أصبحوا جزء من المشهد الخليجي في جدة وليسوا فقط ناقلين للأحداث. وهنا أيضا معنا معلومة من الأخبار التي بدأت تظهر على هامش البطولة، العراق يستضيف خليجي 28 بحسب ما وردته مصادر إعلامية اليوم، مع حديث عن موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي على إسناد الاستضافة للعراق. وأيضا مستمعي الكرام، من ضمن الأخبار لجنة المسابقات تراجع تقارير مباريات الجولة الثانية. لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي عقدت اجتماعها الرابع في جدة وناقشت تقارير مباريات خليج الديار العربية 27 إلى جانب الموضوعات التنظيمية المرتبطة بالمنافسات. وأيضا عندنا خبر آخر يقول جائزة أفضل لاعب في البطولة. إضافة مستمعينا إلى جوائز المباريات، هناك جائزة خاصة لأفضل لاعب في البطولة وهي شقة سكنية، ما يجعل المنافسة أكيد الفردية حاضرة بين اللاعبين حتى نهاية خليجي 27. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج. سلام يقول ايش رايك عيد؟ راي طيب يا سلام، الله يسعدكم ويحفظكم يا رب. إذن مستمعي الكرام، احنا راح نطلع هالمرة مش لفاصل، نقول ان شاء الله لنهاية الحلقة، ونلتقيكم غدا في نفس الموعد من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء. معي أنا عيد الخويطري وزميلي العزيز بدر البلوشي، كل الأمنيات والتوفيق لمنتخبنا في مباراة أمام الكويت، وإن شاء الله التأهل لنصف نهائي خليجي 27 في أمان الله.

0: خليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

Thank you.

لو عشت طول عمري أقف جمايلي الغالية علي أجيب من نوم.

العيش عرق نحو ساداتي وانزل بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم منوا عليه بطيف او خيالاتي لعلهم يسمحوا بالوصول وان اولوك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم.

يا هادي العيس انقست العقيق ضحن، يا هادي العيس انقست العقيق ضحن، فادي الهديت الى نحو الوثيلات، هناك مربى واحبابي وسوحيم، فقر السلام وردد بالتحيات لله، وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم، صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود، ومن أسرى به الله للسبع السماوات، هناك خيرة خلق الله صفوتهم، إس النبوة مفتاح العنايات لله. يا سيدي يا رسول الله يا أملي، يا سيدي يا رسول الله يا أملي، يا واهب الجود يا مولي العطيات، يا سيدي يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق درعي فجيت الآن منتظر، صلى الله عليه، فضاق درعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار، فجد لي بالكرامات، صلوا عليه.